شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

0: كل خميس بالليل على انرجي. المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل، حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy EJ.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. علي البولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك. ساعة مع مارتن جاركس.
2: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
3: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. انرجي 92.1 المزيكا.

0: حلوة الحركة.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في أحس الساعة.
3: قلب ضعيفه

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا صباح الفل، صباح الجمال، صباح السعادة على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1. حلقة جديدة من اصحاب انرجي بتبدأ معاكم دلوقتي حالا، وهتكون مع سارة المنذر وباسم كميل. بس يا جماعة، هو في ايه في الزحمة؟ هو في ايه بجد؟ يعني انا عارف اللي احنا لسه في بداية الدراسة، ولسه مش كلنا تعودنا على الزحمة بتاعة وقت الدراسة، لكن هو في حاجة غريبة. هي من ساعة ما الدراسة بدأت الاسبوع اللي فات والطرق بتزحم كل يوم عن اللي قبله، فانا ما بقيتش فاهم. يعني انا حظي حلو اللي انا وصلت قبل ما البرنامج يبدا بدقائق قليله جدا. سارة المنذر جايه في السكه، بس برضو الدنيا زحمه جدا، واحنا نازلين من بدري. يعني احنا نازلين من بدري قوي، احنا بقالنا ساعه وشويه في السكه، فالموضوع غريب قوي قوي قوي قوي قوي الصراحه. بس يعني مش عارف ليه الزحمه كل يوم بتبقى اكتر من اليوم اللي قبله. انا فعلا مش عارف، اريده حلا. ابعتوا لي على رقم الاس ام اس، قولوا لي نحل الموضوع ده، انا بيت هنا في المحطه ولا ايه يا جماعه عشان نطلع في الميعاد بالظبط. المهم، صباح الفل عليكم. ان شاء الله النهارده يوم حلو، النهارده يوم الاثنين، يوم 21 سبتمبر 2026، وان شاء الله هنقضيه مع بعض النهارده في اول اليوم كده. نبدا يومنا باغاني حلوه، بفوازير، بمواضيع، بلعب، باخبار، كل ده هنعمله مع بعض النهارده في الحلقه من الساعه 8 لحد الساعه 10. اصحاب انرجي هو البرنامج اللي انتوا بتبداوا بيه يومكم وبتصحوا بيه كل يوم من الحد للخميس من الساعه 8 لحد الساعه 10 مع ساره المنذر وباسم كميل. اطلبوا واتمنوا كل الاغاني اللي انتوا عايزينها علشان نشغلها لكم. هتطلبوها ازاي؟ هتطلبوها من على الرقم السحري بتاعنا اللي هو 92100 92100. هو ده الرقم اللي تقدروا تبعتوا عليه كل الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها، واحنا هنحضرها لكم، واللي بيطلب الاول اكيد بيتسمع الاول. فيلا بينا نبدا كده بدايه قويه مع بعض. ان شاء الله يبقى يوم حلو علينا كلنا، ونصحصح ونفوق فيه مع بعض بكل حاجة بنعملها ومتعودين نعملها مع بعض في البرنامج. نبدأ بصوت أنا بعشقه، هو طبعا شيرين عبد الوهاب، تباعا تباعا. ونرجع نبدأ بقى بجد النهاردة الحلقة، وإن شاء الله صارت تبقى وصلت.

0: الكرتون، المزيكا لعبتها.
1: انتوا لسه بتسمعوا اصحى بانرجي، والنهارده زي ما قلت لكم يوم الاثنين، يوم 21 سبتمبر 2026. واخبار درجات الحراره النهارده ايه؟ انا شايف وملاحظ وحاسس تحسن ملحوظ في درجات الحراره، الحمد لله. يعني يوم الخميس اللي فات كان ذروه الموجه الحاره، لكن من بعدها درجات الحراره عماله تنخفض، لدرجه انه انا سقعت سنه امبارح بالليل. ده حقيقي، يعني عادي، كنت قاعد في بيتنا عادي وفتح الشبابيك والمروحة بس عادي، وسقعت شوية صغيرة، يعني مش شوية، حسيت اللي فيه لسعة هوا ساقع كده. فأعتقد أن درجات الحرارة بدأت تظبط، وده بالظبط اللي هيئة عمل الأرصاد الجوية بتقوله، أن هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. ودرجات الحرارة اللي هتكون موجودة مثلا في القاهرة الكبرى، العظمى هتكون 31 والمحسوسة 33، أما الوجه البحري فالعظمى هتكون 30 والمحسوسة 32. دي درجات الحرارة اللي ممكن نتوقعها للأيام اللي جاية، في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وهنحس الجو بيتحسن في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية. صباح الفل عليكم مرة كمان، وزي ما قلت لكم رقم الاس ام اس هو 92 10. عايز أصبح بقى على أحلى مستمعين في الدنيا كلها. ازيك يا باسم ويا سارة، وحشتوني، وعاوز أسمع طمني عليك لمحمد فؤاد. فروحة، حاضر يا فروحة من عينينا الاثنين. سارة أبل بتقول بونجور، بسمعكم، شغالي أغنية Love Me Again لجون نيومان، ما أعتقدش اللي هي عندنا بس أدور لك عليها. Good morning، نزلت العيال و off to work، ممكن نشغل فيروز، ممكن جدا نشغل فيروز من عينينا الاثنين يا هايدي. صباح الفل والياسمين، افكرك يا ساره موضوع الحلقه عن التقل، اكيد فاتحه انرجي وسمعتي رسالتي. مش فاهم اي حاجه يا عمر من اللي انت بتقوله لساره، بس اكيد هي فاهمه اللي انت بتقوله، بس تمام. صباح الفل يا باسم، ما تنساش الفزوري كالمعتاد، ويا سلام بقى لو فزوره عديمه المنطق من بتوع ساره. يلا صباح الفل، ده احمد السعدي. صباح الفل عليك يا سعدي يا وعدي يا وعدي. وفي كمان العشري بيصبح علينا، بيقول صباح الفل يا باسم، اجواء شتويه، ما تلومش حد، الصبح لحد الساعه 9:30 وعايز اغنيه أصالة ولا داري. صباح الفل عليكم يا أحلى مستمعين، هحاول أشغل لكم كل الأغاني اللي انتوا عايزينها، والنهاردة معايا أغاني إنجليزي جديدة، خلوني بقى اسمحوا لي يعني أنا أشغلها لكم وتسمعوها معانا النهاردة في الحلقة، فإن شاء الله تبقى حلقة حلوة جداً.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
3: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
4: رايحين على فين؟
5: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحى بانرجي مع سارة المنذر
4: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: الفل يا جماعة، صباح اللذاذة، صباح العسل، صباح الجمال، صباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها، على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي حالا مرة كمان طبعا، عشان ما كنتش موجودة معاكم في استوديو وما كنتش كمان موجودة معاكم من بارح، فحاسة كده بوحشة،
1: في وحشة، وحشوكي قصدك يعني؟
0: انت بتطلع فوق كده ليه؟
1: انا بحب الكرسي يبقى عالي
0: مش كده،
1: عشان ابقى اعلى من كل الناس اللي حواليا.
0: طيب يا جماعه، صباح الفل عليكم، طمنونا عليكم كده، طمنونا عليكم في الزحمه ده اول هام، لانه انا ما بقتش عارفه انزل امتى بصراحه. عندي مشكله انه من ساعه انا حاسه ان صوتي مكتوم شويه كده، تمام، حاسه ان من ساعه ما المدارس دخلت والجامعات كمان دخلت، فالموضوع ابتدى يروح في حته مش لذيذه خالص دلوقتي في الزحمه، لانه ما بقتش فاهمه انزل امتى وفين وازاي.
1: هي فاطمه شرحت لي ليه احنا كل يوم بنحس ان الزحمه عماله تزيد،
0: عشان الجامعة، عشان كل شوية حد بيخش
1: بالظبط، يعني عارف. المدارس ما دخلتش مرة واحدة وحتى كمان الجامعات ما دخلوش مرة واحدة، فكل يوم بنحس ان الزحمة عمالة تزيد عن اليوم اللي قبله.
0: بالظبط كده، ف اغسونا يا جماعة اغسونا، عشان بجد والله زهقت، تعبت، مش عارفة اصحى امتى بقى دلوقتي، يعني انا اوريدي بصحى الساعة 6:30 دلوقتي، ساعات بصحى 6 كنت، بس لا يعني تعبت والله بجد مش عارف اعمل ايه. المهم يعني صباح الفل عليكم، في انت قريت فين ونقرا منين؟
1: ها، من اللي انا معلم عليها دايما.
0: صباح الفل، ممكن تشغل اغنيه محمد منير الفرصه بنت جميله؟ ده هو نفس الرقم اللي فوقيه؟
1: لا مش هو بس اخره هو. صباح الفل على احلى باسم، على بالي عايده الايوبي، هاني عوض، صباح الفل عليك، وفي كمان صباحه فل يا صديقي، صباح الفل عليك يا حواش،
0: يا حواوشي قلبي، صباح الفل عليك، صباح الخير على الحلوين. الزحمه دي ملحوظه، وده بسبب اللي رجعوا من الخليج، طلاب مدارس وجامعات كم غير طبيعي. احنا عندنا في المدرسه مثلا زادوا ما يقارب 500 طالب على جميع المراحل الصبح، كانك داخل خناقه. رانيا حافظ، صباح الفل عليك يا رانيا.
1: بس يا رانيا ما اعتقدش اللي هو ده سبب الزحمه، يعني ما اعتقدش. صباح الخير، عايز اهدي لمراتي وحبيبتي اغنيه عشان بحبك، حمو المرشدي، هي من المعجبين جدا بالبرنامج وبتحبه قوي. بحبكم يا بحبك يا ام وعد،
0: بتحبه.
1: هو بيهدي بقى الاغنيه دي لام وعد.
0: صباح الفل عليك يا ام وعد،
1: يعني ربنا يخلي لكم وعد ووعد ذات نفسها
0: وصباح الفل يا ابو الفل.
1: صباح
0: الفل يا ابو وعد برضو، يعني مش غلط. سماسيمو، صباح الخير يا بسومي، فين ساره؟ انا هو يا روح قلبي، عايز اسمع شيرين بيعين الصبر. تقريبا هو شغل شيرين،
1: انا لسه مشغل شيرين يا سماسيمو. انت كل يوم بتثبتي لي عن اللي قبله اللي انت ما بتسمعيش. انت ما بتسمعيناش اصلا وبتطلبي اغاني.
0: عايزه اصبح على خالي خلولي.
1: خلو بيسمع.
0: صباح الخير يا استاذ ممدوح، بيقول لي نامي بدري تصحي بدري. والله بنام بدري يا خالو.
1: كذب.
0: والله العظيم نايمه
1: كذب.
0: نايمه امبارح الساعه 12:30.
1: هو ده بدري وصحي الساعه 6 ولا 6:30؟ يعني نايمه 6 ساعات فقط، ده مش بدري، ده مش كفايه،
0: ده حلو قوي ليا.
1: المفروض تنام الساعه 9:30.
0: ده ايه ده، في ايه؟
1: عمر بيقول انتم اتفقتوا من الاربع ان موضوع الحلقه بدايه الاسبوع ده عن التقل، وساره طلبت من المستمعين يفكروها.
0: ايوه اشكرك يا صاحبي، اشكرك.
1: ايه ده، في ايه؟ مش حاطط الهوت كيز، نسيت.
0: اوكي، طب فين السقفات الالكترونيه بتاعت صحابنا؟ عادي،
1: ما اعرفش. ايه ده، طب انت افتكرتي الموضوع؟ عشان حاولت افتكره جامد امبارح وما افتكرتوش.
0: بص،
1: او يوم الخميس كمان،
0: هقول لك على حاجه.
1: انت
0: كنت عايز تعمله الخميس طبعا، شفت ربنا.
1: لا على فكره ما كنتش عايز اعمله الخميس، لان اصلا كنت بعت لك مواضيع كتير عايزين نتكلم فيها، فعملت واحد منهم.
0: اوكي طيب، ايه هو بقى موضوع التقل؟ هنفتكر دلوقتي يا استاذ عمر، يا ريت لو فاهم او فاكر حته او نبذه من هذا الموضوع تفكرني برضو، عشان انا على الله حكايتي طبعا زي ما انت فاهم.
1: ماشي. ساره ابل بتطلب اغاني يا اما التوليت او اليانا او موفينج تو ذا سن، اللي جبتها لك يا ساره يا ابل اخيرا.
0: اوكي الحمد لله،
1: هشغلها لك. حاضر. صباح الخير يا باسم، صباح الخير يا ساره، عمار معاكم المعتاد من على الطريق، وحابب اصبح على باشمهندس محمد صاحبي وعزيزي راكب معايا النهارده.
0: صباح الفل عليكم. مروة ومنار، بنصبح عليك، عايزة أسمع يا حبيبنا الحكيم.
1: الله، بحب وأنا كمان جدا. وميرسي قوي على اللي انت شغلت فيروز يا هايدي، انتي تأمرينا. ويا جماعة صدقوني الموضوع ده بيبقى مع كل الناس، لو الأغاني اللي انتوا طلبتوها موجودة عندنا يبقى أكيد أكيد أكيد، بالأخص لو أنا قاعد على الميكسر هتسمعوها على انرجي 92.1.
0: بطل بقى تعمل عليا إشاعات.
1: دي مش إشاعات، ما هي المشكلة اللي دي الحقيقة.
0: بطل
1: يا بنتي، صدقيني دي الحقيقة. آخر واحدة يا سارة، آخر واحدة.
0: ستوبت.
1: صدقيني دي الحقيقة، وده إثبات اهو عشان تحرجني، بس علشان هي بتحب الأغنية دي. حكيم وحدى بندق،
0: يلا بينا. يا حبيبنا، ونرجع تاني على طول، رقم الاس ام اس 92 10.

0: هو في حد هنا يا جماعة بيسمعنا بيوصل ولاده المدرسة؟
1: اه ما هي لسه بتقول
0: غير هايدي
1: مش عارف
0: غير هايدي في حد بيوصل ولاده المدرسة وغير خالي برضو
1: هو اكيد يعني اكيد في ناس كتيرة بيوصلوا عيالهم المدرسة بس ممكن يكونوا ما بيبعتوش او ما بيقولوش اللي هما لسه منزلين عيال المدرسة
0: اوكي اصل دلوقتي عندنا في المدرسة يعني كان في قرار جديد ان هما كده كده كانوا بيخشوا الساعة 8 فدلوقتي بقى بيخشوا 5 دقايق بدري وبيخلصوا ربع ساعة متأخر
1: ليه
0: مش عارف دي حاجة جديدة بالنسبة لنا يعني
1: فهل
0: ده حصل مع كل الناس ولا حصل معانا احنا بس وبعدين حاجة تانية سمعت كمان الاتندنس او الحضور نسبة الحضور السنة دي مختلفة تماما عن اي سنة وان الغياب لو زاد عن 15% في فاصل
1: هو عامة هو اللي انا فاهمه اللي ده كان القرار على طول بس ما كانش بيتطبق قوي
0: اه لا هو السنة دي متطبق بلذاذة يعني
1: اه يعني اللي انا فاهمه انه كده كده في الدراسة عامة لو نسبة الغياب زادت عن 15% من توتال ايام الدراسة فكده كده بيكون في اجراءات بتتاخد بس الموضوع ما كانش بيتطبق قوي عشان اكيد بيكون في اعذار بقى او حد عيان او مثلا
0: حتى لو عيان لازم تجيب شهادة من
1: مستشفى شهادة مرضية
0: عشان الاجازات بتاعتك تبقى تمام لكن غير كده مش هتتحسب
1: اوكي
0: يعني مثلا لو انا
1: مش
0: عيان عندي
1: مش
0: برد
1: عارفتي.
0: مش انا يعني لو بنتي مثلا عيانة عندها برد لازم نروح بعد كده نعمل شهادة من مستشفى وبعد كده نروح نقول لهم هي كانت اجازة مثلا عشان كذا
1: اوكي طيب عامة يعني ردوا على سارة في الاسئلة بتاعتها تمام في حد بيقول صباح الفل عليكم هو خلاص بقى كل يوم حد اجازة يا سارة حسن رمزي
0: بعد اذنك يعني يا استاذ حسن
1: ايه يعني ايه بعد اذنك
0: يعني هو انا كنت لحد اللي فات اجازه
1: معرفش بس انت من امبارح كنت اجازه
0: اه
1: نورتي مكانك يا ساره المهم انك توصلي بالسلامه صباح الفل على الحلوين صباح مليان فل وياسمين وعايز اسمع اغنيه زي الغجر ده طنطاوي جهزت وهتشتغل يا طنطاوي
0: سماسيمو الاحراج
1: دهون
0: انا قريتها دهون مش عارفه ليه
1: دهون
0: بسمع والله العظيم وانت طبعا ما صدقت يا باسم ماشي طب عايز اسمع يا حبيبنا حكيم سمعناها يا
1: اهو بصي شغلناها لك من قبل ما تطلبيها حتى يا سماسيمو بنحس على طول
0: في كمان عمر بيقول الأمارة باسم مش أنا مش تقيل خالص صوتي بس اللي تقيل أنا مش فاهمة حاجة
1: ولا أنا بس هو عمر بيتكلم عن الموضوع بتاع التقل اللي أنت عايز تتكلمي عليه صباح الفل يا حلوين محتاجين أنا مش عارف هي دي محتاجين ولا محتاسين زحمة يا دنيا زحمة لعم عدوية جميل فاطمة
0: والله العظيم أنت تصدقي صح تصدقي فعلا أنا مش عارف أنا إزاي ما قررتش ان انا العب الاغنيه دي المهم يعني هندور عليها ونلعبها كده كده ابعتوا لنا كده عايزين تسمعوا ايه على رقم الاس ام اس 9210 طبعا في فازوريز لاي حد مستني الفازوريز الفازوره احنا بنقولها كل يوم عشان تصحصح خلايا مخنا المنهاره والمدمره ونروح الشغل مفرفشين ومنعنشين وعاملين مجهود حتى لو مجهود ضئيل مثل حل هذه الفازوريز
1: مش عارف هي بتعمل كده ليه تعرف الفازوره امبارح ما فيش غير حد واحد بس اللي عارفها اللي عارف الإجابة شوشتة هي الوحيدة اللي عرفت الإجابة الصح
0: لا ده احنا نصبح على شوشتة ونعمل
1: الوحيدة
0: شوشتة امبارح
1: الوحيدة اللي عرفت الإجابة الصح
0: كانت ايه الفزورة
1: ما هتلاقيها في الفايل المهم فزورة النهاردة بقى يا جماعة ايه الحاجة اللي بتزيد كل لما تشيلها حاجة بتزيد كل ما تشيلها يا ترى الحل هو ايه
0: بصوا يا جماعة حلو دي دلوقتي وكمان 10 دقايق ربع ساعة هديك واحدة عديمة منطق
1: يا 10 دقايق ربع ساعة دي
0: يعني هلعب معي
1: مش هنكروت الفزورة دي
0: مش هنكروتها بس انا هكريت فزورة في دماغي
1: طب ما هتكريتي فزورة في دماغك لا انا كده روح
0: لا ليه
1: لا انا كده روح انا كده خاف
0: لا لا استنى بس
1: لا لا لا انا كده خاف وروح
0: هتنبسط معانا يا
1: انا مش عايز انبسط ابوس ايدك ما عايز انبسط
0: استنى واديني فرصتي
1: يا ستار يا رب طب طيب. يا جماعة ايه الحاجة اللي بتزيد كل ما تشيلها اللي يعرف حل هذه الفزورة يبعت على رقم الاس ام اس 9210 مع اساميكو وطبعا لو في اي اغاني عايزين تسمعوها

0: طيب باسم وسارة
1: وسارة وباسم
0: لسه معاكم ولسه بنرش ميه وبنقول يا هادي وعندنا حاجات كتير قوي نتكلم فيها النهارده.
1: اه بس قبل بقى ما نروح تاني للفزوره ونشوف مين عارف الاجابه صح وكده, في ناس بترد على اسئلتك. حد بيقول صباح الورد, انا دكتور مصطفى بصبح على احلى مذيعين, لسه موصل اياد ابني المدرسه حالا, مش بيدخل غير لما يسمع صوتكم.
0: اتشيموشي
1: صباح الفل عليكم انتوا الاثنين, وبليز قولوا اللي احنا سلمنا عليه.
0: ايوه والنبي. في كمان مشيره الفقي بتقول بونجور, انا ولادي في بري سكول في زايد, بنروح كل يوم من تجمع بس هم بدروا معاد الخروج 15 دقيقة, فبدل ما كانوا بيخرجوا الساعة 2
1: 3 لربع
0: بقوا بيخرجوا 3 ونص,
1: بقى خرجوا 2 ونص
0: 2 ونص سوري. وعايزة تسمع
1: عايزة تسمع كاروكي وحدي. في حد بيقول أيوة المدارس زودت أكسترا أورز لليوم علشان العربي والدراسات الاجتماعية, للأسف ده اللي كل المدارس الانترناشنال. ما احنا مش عارفين بقى يا جماعة, احنا بنسألكم عايزين نتأكد.
0: مش حاسة ان هو ده السبب بصراحة, لانه هما كده كده بياخدوا عربي ودراسات بقالهم كتير, يعني هما مش لسه بيبتدوا عربي ودراسات دلوقتي, بس حاسة ان في حاجة تانية مختلفة هنكتشفها ان شاء الله مع بعض.
1: طيب محمد طنطاوي اول واحد عارف اجابة الفزورة النهاردة.
0: الله عليك. في عمر اجابتك خاطئة. في حد بيقول صباح الخير, صباح الفل عليك, مشيرة الفقي برافو عليك. لا
1: اجابتك غلط. سماسيم واجابتك صح, اما فاطمة فهي برضو اجابتها صح وعايزة تسمع انا بابا لمسلم وبوسي.
0: في كمان ريجينا برافو عليكي. ايه ده
1: كريم عمر بيقول الشعر
0: لا
1: رقم بيزيد كل ما بتشيله,
0: مش تصدق هو بيطول.
1: ما لا بس مش دي الاجابه خالص
0: يعني, حمدور عليه.
1: رقم اخره 276 اجابتك صحيحه.
0: صباح الفل على اجمل واحلى مذيعين في الكوكب, حل الفزور هي الحفره. فادي اجابتك خاطئه.
1: طب يا جماعه ادينا عرفنا حل الحفره مش صح. ماشي زي حواش مثلا اللي بيقول لها الحفره يا باسم بقى خش على فزوره ساره. لما تجيب الاجابه صح الاول يا حواش
0: خاطئة.
1: عشان اجابتك خاطئه انت والعشري.
0: العشري بالظبط كده. صباح الخير يا باسم ويا ساره, نهاركم ورد ان شاء الله. الحاجه اللي بتزيد كل ما نشيلها ممكن تكون العمر او السن عموما. انا ريهام.
1: ريهام اجابتين غلط.
0: محمد طنطاوي اجابتك غلط, ممكن تشرح نشيلها مع
1: لا مش هنشرح.
0: ايه ده في ايه
1: هو كده ما يعني هفضل اشرح
0: ان انشلها غلط. لا مش هنشرح. ما تضربنا على من احسن.
1: ما اقدرش ساره تقولي ايه, ما اقدرش اعمل حاجه زي كده ابدا.
0: ولكن
1: تنقطع ايدي.
0: محمد عوني جاب الاجابه الصح.
1: مين ده؟ محمد عوني صح.
0: معتز توفيق جاب الاجابه الصح.
1: انا اميره السيد والاجابه هي اجابتين غلط. وحمودي جوزي رايح المستشفى وبيسمعكم دلوقتي, قولوا له سوء على مهلك سوء.
0: الله عليك والله.
1: هو جراح عظام, شغلوا له طبيب جراح.
0: طيب
1: بس الاجابات غلط عامه.
0: بس المفروض نقوله دلوقتي حمودي سوء على مهلك سوء, بكره الدنيا تروح. وعايز طبيب جراح.
1: طب يا جماعه مره كمان الفزوره بتقول ايه الحاجه اللي بتزيد كل ما بتشيلها؟
0: اللي يعرف الإجابة
1: يبعتها على 9210.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش. بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: أعز الأغاني على قلبي كنا بنسمعها دلوقتي على بالي عايدة الأيوبي. طبعا الأغاني اللي اتطلبت كلها بتتسمع أظن يعني عدنا العيب وأزح واللي ما تسمعش لسه هيتسمع يعني إيه نصبر كده مع بعض جين.
1: ماشي وكنا قلنا لكم الفزورة بتاعة النهاردة اللي بتقول إيه الحاجة اللي بتزيد كل ما بتشيلها. معتز التوفيق زي ما قلنا عارف الإجابة الصح هو محمد عوني وكمان رقم آخره 334. ثانية واحدة إيه كل الرسائل دي؟ صباح الفل يا حلوين. دق دق عارف الإجابة الصح.
0: برافو عليك يا دق دق. في حد بيقول الخميرة في العجين.
1: لا.
0: معتز التوفيق بيقول أنا كنت بهزر دي أكيد نكت صورة ده على إيه بالظبط؟
1: على علشان هو عارف الإجابة الصح بتاعت الفزور. لا يا جماعة دي مش فوزير صارة بس هي وهي منطقية هي مش لا منطقية خالص. أحمد السعدي إجابتك صح الإجابة الأولى هي اللي صح.
0: في كارولينا صباح الخير يا باسم أنت وسارة إجابة الفزورة كذا برافو عليكي.
1: عمر إجابتك غلط. عماد فوزي من المنصورة إجابتك صح.
0: في حد بيقول الدمبلز. كل ما نشيلها بنزود وزنها عشان نكسر الوزن ده أحمد سروك ده بص انت دخلت بقى ايه انت عديت out of the box وطلعت برا البوكس خالص يعني.
1: لا احمد سراج عامه هو حتى لو بتتمرن بنفس الوزن انت مع كل عده ايديك ما بتقدرش تستحمله وبتحس ان الويت اتقل. فيعني اجابتك منطقيه لكن مش هو ده الحل اللي احنا عايزينه.
0: صباح الخير الاجابه هي كذا بهزر طبعا مصطفى. لا تصدق ان اجابتك صح.
1: هو انتوا ليه بتقولوا بتهزروا على فكره هي دي الاجابه الصح.
0: عمر عمر كل شويه يقول الشنطه المسؤوليه اي ابوس عمال بيرمي اي حاجه.
1: افتكرت كاتب ابولوجي بس بالعربي. ابو لوجي الحل هو كذا وصبحولي على لوجي. صباح الفل عليكم على لوجي يا ابولوجي.
0: هواش بيقول انا شكلي بقى وحش قوي انا مش عارف ايه الحل. لا مش لازم يعني يبقى
1: خلايا مخك لسه منهاره ومتدمره. صباح الجمال على احلى ساره وباسم. هو ايه اللي حصل
0: ايه ده عادي
1: اوكي بيهيز. صباح الجمال على احلى ساره وباسم عمر وناديه وسيف وكريم ومراد السرجاني اجابتكم غلط.
0: كل الناس دي اجابتها غلط
1: غلط.
0: شوفوا كل الاسامي اللي انتوا رصيتوها دي
1: قربتوا يعني انتوا قربتوا.
0: انا بالنسبه لي الصحه بتزيد لحظه ما بنشيل او بنعمل اي حاجه فيها جهد بدني. مش بضروري تكون اجابتي صح يكفينا منكم اننا نفكر عبد الوهاب علي وعلى بالي ابن بلدي على بالي.
1: الله عليك يا عبد الوهاب بس اجابتك غلط بكل اسف. صباح الخير انا اسمي ساره تاني مره اسمي ساره ما تحطوا فواصل يا جماعه تاني مره اسمع البرنامج ومبسوطه قوي اني بسمعكم ونفسي اسمع اغنيه اتغيرت لتومي. صباح الفل عليك يا ساره.
0: جود مورنينج سارسوريز.
1: طب نقول الحل
0: نقول الحل
1: حاسس احنا نقول الحل بقى نخش في الموضوع اللي انت لسه قايله لي بره نتكلم عليه لذيذ.
0: والله
1: لذيذ لذيذ. صباح الخير انا اسمي سابق مين. صباح الفل يا باسم اجابه الفزوره هي
0: خيبتنا.
1: يا صلاح.
0: لا يا بس يعني هو شبهه شويه
1: قريبه شويه. طيب الفزوره كانت بتقول ايه هي الحاجه اللي بتزيد كل ما بنشيلها
0: والاجابه الصحيحه هي الهم.
1: الهم
0: والغم.
1: الهم بيزيد كل ما بنشيله
0: طبعا. وطبعا السقفة دي كانت لكل الناس المهمومة اللي شايلة فوق دماغها وزعقة. فيعني احنا بنقول لكم من هنا جماعة احنا بنحبكم احنا معاكم كلنا شايلين هموم ما تشيلوش هم.
1: في حاجة مالك مالك مالك يا حاجة
0: ما تشيلوش هم.
1: انت كويسة حاجة النهاردة
0: كله بيتلم.
1: انا بقول احنا بقى نتلم ونسمع الاغنية الجاية احسن.
2: جديد على انرجي عمرو مصطفى حمو المرشدي ووزة منتصر عشان بحبك

0: جديد على انرجي. عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر. عشان بحبك.
1: انرجي 92.1.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: بدأنا الساعة الثانية من إصحى بإنرجي اللي لسه مكمل معاكم لحد الساعة 10 الصبح مع سارة المنذر وباسم كميل. وسارة في نوران بترد عليكي بتقولك صباح الخير باسم وسارة، الإجابة ممكن الهموم. وآه يا سارة في مدارس زودت الوقت علشان دراسات وعربي،
3: ممكن مش عارف
2: دي نوران
3: ممكن، يعني لو في إجماع على الموضوع يبقى ممكن. طيب في رقم آخره إيه ده؟ الرقم لذيذ قوي ده، هي برضو صح؟ ممكن عمرو دياب أنت لسه زي ما أنت، حاضر يا نوران. فاطمة بتقول ممكن تسقيف أمال وتشجيع عمال، أنا وصلت الشغل، ألف ألف مبروك على المولود الجديد يا فاطمة.
2: الحمد لله على السلامة يا فاطمة.
3: الحمد لله على
2: سلامتك فاطمة. ايه بقى شغالة؟ الله ينور، عمالة بتحاول بتفضل تخترع في فوازير وتبعتها لي.
3: والله برافو عليك
2: يا فاطمة. اي نعم هم تلات ارباعهم وحشين بس الحمد لله.
3: بس كويس. لا بص البنت بتعمل مجهود ما تقلش.
2: شكرا يا فاطمة. لا لا انا استخدمت كذا فزورة من اللي هي قالتهم، عيب عليك. عيب بقى.
3: وبعدين فاطمة واضح انها بتبعت لك انت عشان عارفة ان انا فوازيري برضو راح في حتة.
2: لا عشان عارفة ان انت ما بتقريش الرسائل اصلا.
3: انا اسفه يا جماعه
2: من الاخر يعني. هي عارفه ان انت ما بتقريش الدي امز فبتبعت لنا.
3: والله ساعات بقراها بس يعني انت عارف ان انا لما ما بقراش الدي امز ساعات بمس اوت في حاجات كتير قوي ليها علاقه بالشغل.
2: عارف قلتي لي حبيبتي، عارف شفتي ربنا بقى
3: يعني.
2: تقري بقى الدي امز بقى، ده انت حتى الدي امز اللي انا ببعتها لك ما بتشوفيهاش.
3: لا والله بشوف.
2: بس بقى خليني قاعد ساكت بقى.
3: طب جماعه يعني بما ان انت دايما بتشتكي مني،
2: مش عارف مستحملك ليه، لو هو ده سؤالك. مش عارف
3: يعني هنحاول نلاقي حاجه صغرى تخلي الموضوع يبقى احسن، ايه رايك؟
2: يعني انا يعني ايقنت مؤخرا ان التعامل معاك يا ساره المنذر محتاج نسبه عاليه قوي من البرود.
3: شفت عشان كده انا بارده.
2: لا لا لا التعامل معاكي يعني هو مش انت بس اللي بارده، هو اي حد بيتعامل معاكي لازم يبقى بارد جدا يا اما هيفقد اعصابه. بس بقى خليني قاعد ساكت. خليني قاعد ساكت ارجوكي.
3: انا عايزك تقول كل اللي في نفسك عشان نبتدي صفحه جديده وسنه جديده ان شاء الله.
2: طب ايه رايك طيب بره الهوا نعمل الكلام ده عشان في كلام ما ينفعش يتقال على الهوا.
3: طيب ماشي انا موافقه. طيب طب نقول اني موضوع.
2: انا عاجبني اول موضوع اللي انت قلتي لي عليه الاول.
3: طب انا بعته لك
2: عامه. ماشي شفته. بصوا يا جماعه عايزين نعرف منكم، واحنا كمان هنقول لكم برضو على شويه منهم. ايه الشغلانات اللي كانت موجودة زمان وانقرضت؟
3: يعني حاجة انت حضرتها
2: او سمعت عنها، مش
3: او سمعت عنها ولما سمعت عنها حسيت ان هو يا لهوي
2: هو كان في شغلانة بجد بتعمل كده؟
3: هو بجد كان في ناس بتعمل كده؟
2: هو ازاي يعني؟ اصلا انا في تلات اربع اللي انت بعتولي ده انا مكنتش عارف اللي هو موجود.
3: لا ايه ده؟
2: واحدة بس كنت عارفها.
3: اوكي.
2: الباقي كله مكنتش عارف اللي هو موجود.
3: لا انا كان في اتنين تلاتة عارفة انهم موجودين بس في حاجات كتير قوي حسيت اللي هو يا نهار ابيض يا لهوي ازاي كنتوا بتعملوا كده؟
2: بالظبط. ففكروا بقى كده معانا شوية وابعتولنا على رقم الاس ام اس 92 او كلمونا على ارقام التليفونات. قولوا لنا ايه الشغلانات اللي انتوا تعرفوها سمعتوا عنها او حضرتوها او شفتوها
3: وانقرضت،
2: اللي كانت موجوده زمان وانقرضت ما بقتش موجوده دلوقتي خالص، مش قلت شويه، لا هي ما بقتش موجوده خالص.
3: بالظبط كده. وخلي بالكم يا جماعه ان احنا رايحين في الحته دي برضو، يعني اللي احنا بنعمله دلوقتي ده هينقرض في وقت ما. فاحنا ايه بنعمل نظام ريفرشنج للميموريز بتاعتنا.
2: ايوه.
3: وبنشوف كده لو اي حد فاكر مثلا شغلانه معينه كانت موجوده زمان جدا وما بقتش موجوده دلوقتي.
2: يلا ابعتوا لنا لحد ما نسمع اغنيه موفينج تو ذا سن لهيو جيل والترنيت وإيمال أنجل. يلا بينا.
3: بس بقى يا سارة يا أبس.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 دلوقتي ب 6400 جنيه،
2: عيار 24 ب 7314 جنيه،
1: سعر جنيه الذهب 51616 جنيه،
2: وسعر الأونصة ب 229340 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصلوا على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: برود، لازم يبقى عندك برود عشان تعرف تتعامل مع سارة.
2: على فكرة انت بتطلع علي اشاعات،
1: دي الحقيقة. من المشكلة اللي دي الحقيقة،
2: وواضح ان انت هتموت مني ومن لذاتي وطعمتي
1: طبعا،
2: وعمال بتعمل بتروج اشاعات مغرضة. صح يا مروة؟
4: طبعا صح.
2: أشكرك.
4: صباح الفل الاول.
2: صباح العسل.
1: صباح الفل يا مروة، عاملة ايه؟
4: الحمد لله.
1: اوعى تزعلها
4: يا باسم.
1: لا ازعلها براحتي، عشان هي بتزعلني كتير جدا، بس انا ما ببينش.
2: هو انا جيت جنبك؟
4: انا في مره كنت في فزوري، انت اتعصبت عليها عشان قالت نبذة عنها. يا لهوي اتخبيت.
1: عشان قالت ايه؟
4: نبذة.
1: يعني ايه نبذة عنها؟
4: فكره يعني لو ايه بتهنت مثلا.
1: ايوه ما ينفعش، لان هي
2: بيعمل فيا ايه؟ شايفه يا مروه؟
1: اهدي يا منار.
2: شايفه يا مرموري؟
1: اهدي يا منار. طب وانت ما بتاخديش بالك يا مروه لما بحاول اساعد الفزوره، اساعد المستمعين، بتقفش عليها ازاي؟
2: لا هي ما خدتش بالها من دي.
1: نعم طب بقول لكم ايه، انا هطلع بره وانتوا كملوا الحلقه مع بعض. قشطه، باي باي.
2: دي حجج بقى، دي حجج فارغه بقى.
4: ما اقدرش، لا صوتك يعني بالنسبه لي حياه.
2: شفت بقى؟
1: طب يا مروه كمل اول. طب يا مروه مش كده يعني، حاجه غريبه قوي.
4: حتى انت جولي، فما ينفعش يعني.
1: انت ساكنه في المعادي؟
4: اه.
1: والنعمه احنا
2: جراح.
1: طب يا مروة، ايه الشغلانات اللي ما بقتش موجودة اللي انقرضت؟
4: انا قلت للثلاث الاوف ايه الثلاث شغلانات ممكن تكونش نفع فيها كتير.
1: قولي. طيب
4: اول حاجة السقة.
1: السقة ده حقيقي؟ طب نعرف الناس ايه مين هو، ايه هي شغلانة السقة للي ما يعرفش؟
4: السقة زمان كان هو اللي بيوزع المية على البيوت.
1: بالظبط كده،
2: يعني ما كانش فيه نظام مواسير في
4: الماتور، ما فيش ماتور، ما فيش كهرباء، ما فيش اي وصلات مية، الكلام ده كله.
1: بالظبط كده، السقة كان بيجمع المية من نهر النيل او الابار وبيشيلها في ارب مصنوعة من جلد الماعز او زهور، يعني مصنوعة من الجلد عامة. بالظبط كده، وبيوصلها بقى للمنازل والمساجد والمدارس قبل طبعا ما تظهر شبكات المية الحديثة.
4: انت تعرف ان اخر سقة لسه مات من قريب؟
2: انه ايه؟
1: فعلا؟
4: اخر سقة في مصر كان مات في 2020 او 21.
2: لا والله؟
1: لا ما كنتش عارف المعلومة دي.
2: لا ادينا معلومات بقى.
4: لا كان بيوزع مية في شارع المعز بالذات.
1: اوكي.
4: ما انا بحب الحاجات دي قوي.
1: طيب الشغلانة التانية ايه؟
4: الفتوة.
1: بيعمل ايه الفتوة؟
4: كان يعني مسؤول عن امن وامان كل
2: المناطق،
4: مثلا بيسموها حارات او مناطق او تم على حسب يعني الاسم وكده. هو اللي كان مسؤول عن الحمايه، زي ذات اللي هو ايه مثلا الاسم البوليس الكلام ده.
2: ايوه اوكي، فتوه المنطقه.
1: ايوه انا عارف، انا بس بخليها تشرح للناس اللي ما تعرفش.
2: اللي هو مثلا لو انت اتخانقت معايا مثلا بقول لك انا هجيب لك فتوه منطقتي.
1: بالظبط كده.
4: بالظبط كده. دلوقتي بس لا دلوقتي اي حد بتعمل فتوه.
1: وش الشغلانه الثالثه؟
4: المشطه.
1: الايه؟
2: المشطه.
4: المشطه. المشطه
1: انا شخصيا ما اعرفش معناها.
2: استعمل المشطه في الوش.
1: ايوه يعني ايه يعني؟
4: المشطه زمان كانت مثلا في مشهوره قوي قوي في بلاد الارياف والصعيد وكده، كانت هي المسؤوله عن تجهيز العرايس يوم فرحهم.
1: مش دي الميك اب ارتست؟
2: لا ده دلوقتي.
4: ده دلوقتي بس بتكلم ان المشطه نفسها كان مثلا اي ممكن البنات الفقيره بتحتاجها عكس الأغنية، دي كانت بالنسبة لهم حاجة مهمة جدا.
1: أيوة يعني هي شغلانتها بتعمل إيه؟
2: بتمشط الشعر.
1: بتمشط
4: يعني لا بتزينها
2: بالظبط. بس هي جايه من مشط يعني، هو بتمشط الشعر.
4: ممكن تقوم بدور الام ساعات تديها نصايح عن الجواز.
1: يعني هي زمان كانت شغلانه واحده، دلوقتي بقت كوافير وميك اب ارتست
2: وهكذا،
4: ستايل وكلام كتير.
1: ماشي.
2: لكن المشط بقى كانت مجمعه بقى، اللي هو بتسرحها وبتحط لها ميك اب، تقعد تنصحها وبتعمل لها كل حاجه.
4: بالظبط كده. وفي مشغله انقرضت ورجعت ده
2: ايه؟
1: في ايه؟
4: الخطبه.
1: لا الخطبه دي عمرها ما هتنقرض.
2: لا بقول لك ايه، هو لسه في اصلا لحد دلوقتي اصلا.
1: عمرها ما هتنقرض الشغلانه دي في مصر. عمرها.
4: لا بس كانت فتره من فترات عيب. عيب اللي احنا نتكلم خطبه عشان تتجوزت بنات.
1: لا لا لا دلوقتي موجوده عادي جدا.
2: لا هي بس طبعا مش زي زمان.
1: بس بشكل مختلف. هي بقت موجوده بس بشكل مختلف.
4: ما بقول لك كانت موجوده وانقرضت فتره بعد كده رجعت تاني.
1: بالظبط. برافو عليك يا مروه، سيبي فرصه بقى لبقيه المستمعين.
2: برافو عليكي والله، ده انت يعني داخله ملغمه.
1: ملمه.
4: لا لا عيب عليك، ده انا كنت اصلا ده تاريخ عشان كده.
2: انت أيه. انت عندك كم سنه يا مروه؟
4: عندي 24.
2: واو.
1: ايه ده؟ ايه ده؟
2: برافو عليكي. لا أده. لا ده انت خدي بصي هديكي زغروتيز. واحده زغروتيز على الصبح كده عشان تحسي ايه ان انت عملتي حاجه لذيذه.
1: صباح الفل عليك يا مروه. وشكرا قوي قوي قوي على الحاجات الحلوه اللي انت قلتيها لنا.
4: عايز اغنيه لفضل شاكر يا فرده.
2: فضل فضولي از كومينج اب. سؤال فل عليك.
4: قمر يا
1: قلبي. باي
2: باي.
1: ابعتوا لنا على رقم الاس ام اس وقولوا لنا الشغلانات اللي قرضت، كانت موجوده وما بقتش موجوده دلوقتي خالص، سمعتوا عنها او حضرتوها. ابعتوا على 92100 او اعملوا زي مروه وكلمونا على ارقام التليفونات
2: 38351177 او 178.
0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية اليس الترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها. تخيل انك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط اليوس الترا ليد. قبل ما ترد انا مش ببالك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ اليوس الترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. اليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

0: أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، إنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات.
1: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: الحمد لله عمرو الوكيل ظهر وبان عليه الامان. بيقول المسج دي متاخره. اولا صباح الفل والجمال على اصحابي الحلوين والحمد لله على السلامه يا ساره. في ايه بقى متفقين على باسم ليه انت ومروه فاكرينه لوحده؟ احنا معاك يا بسومي ما تقلقش.
2: حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي اصدقائي في ظهري اهو. اصدقائي في ظهري
1: وانا كمان.
2: وانت كمان ايه؟
1: اصدقائي في ظهري.
2: لا يا حبيبتي
1: ماريموري.
2: انا اللي معايا الحق
1: ماريموري.
2: طيب احنا كنا لسه بنتكلم عن الشغلانات اللي ممكن تكون لا مش ممكن اللي انقرضت خلاص ما بقتش موجوده ومتاكدين اللي هي انقرضت. رقم اخره 276 بيقول البشكاتب ومكواجي الرجل.
1: مكواجي الرجل ده برضو كنت ما اعرفش بيعملها ازاي
2: صراحه. كان في شغلانه زمان اسمها ايه؟
1: انت فين؟
2: اهي
1: بلانا.
2: دي واحدة بتدلك الستات في الحمامات الشعبية. رضوى مرسي انا اول مرة اسمع عن هذه الشغلانة.
1: وانا كمان صراحة.
2: عمرو الوكيل بيقول هي بتوع الساكسون. اعتقد ما بقاش موجود. وفي اللي بيصلح الباجور الجاز بتاع الساكسونيا. واللي بيصلح الباجور الجاز
1: بتاع الساكسونيا يعني ايه؟ ده احنا محتاجين نكلم عمرو الوكيل.
2: الساكسونيا عارفة اللي هو البتاع بتاع
1: صور؟
2: لا اللي بيفضل يطلع مزيكا اعتقد هو ده الصح يعني لو انا ما تلخبطتش.
1: ده بتاع صور.
2: لا كان في الساكسونيا دي عباره عن اله بتفضلي تلفيها كده. أيوة بتفضل أيوة تطلع
1: أيوة
2: مزيكا.
1: ايوه صح.
2: في علي علوش بتقول في شغلانه اللبان ده كان بيوزع اللبان على البيوت كل يوم الصبح.
1: ده حقيقي فعلا. في كمان عامل توصيل الجرائد.
2: الجرائد نفسها ما بقتش موجوده.
1: ده
2: خلاص
1: حقيقي فعلا.
2: كله بقى اونلاين اونلاين اونلاين.
1: في كمان عمرو الوكيل بيقول الفتاوى لسه موجود بس بقى اسمه بلطجي. يا ستار يا رب.
2: السقه يعتبر في معظم الاماكن موجود لسه بس بشكل مختلف. الوظيفه اللي سمعت عنها ان كان في إن كان في واحد بيعدي على الناس يخبط علشان يصحيهم ده في بريطانيا. كمان في اللي بينور الشوارع حاليا في وظيفه بالنسبه لي غريبه واحد بيوزن المحاصيل بس. طب بصي يا هلا كريم عشان انت قلتي كذا حاجه. اول حاجه السقه موجود لسه ازاي؟
1: فين
2: انا ما اعرفش اللي هو لسه موجود الصراحه. بتقول بشكل مختلف. ما تقوليش مثلا اللي بيوصل اللي هو بتاع الديسبنسر اكيد لا مش هو ده السقه. دي شغلانه ودي شغلانه ثانيه خالص.
1: في كمان قالت ان على الناس اللي بيخبط عليهم يصحيهم ده بريطانيا. دي حاجات دي شغلانه. دي شغلانه من الحاجات اللي احنا كنا هنقولها لكم النهارده لانه فعلا كان في زمان بدل ما كان يكون في الارم بقى اللي هو حاجه على التليفون تصحيك او اسمها ايه ساعه او اسمها
2: منبه.
1: بالظبط منبه بيصحيك. كان في حد بيصحيك بزي نبله كده بينفخ فيها فبتطلع حاجه صغننه كده عشان ما تكسرش طبعا الازاز بتاعك. وبتصحيك عشان تروح الشغل وبتصحيك عشان تعمل التشويز بتاعتك.
2: ده كان المنبه على شكل بني ادم. يا جماعه انا عايز اصلح حاجه بس عشان ده اسلام هو اللي صلحها لي. كده احنا هنتاكد اوف اير ونرجع نقول لكم ايه هي بالظبط. بيقول الساكسونيا دي واحد بيبيع بلاستيك في الشارع. هنتاكد اوف اير عشان انا ما اعرفش يعني مش متاكد. امال كان اسمها ايه اللي اسمها ايه المكنه؟
1: ايوه دي اسمها
2: بيانولا. بيانولا. دي حاجه ودي حاجه. صح ساكسونيا بيانولا. يلا مش مشكله.
1: في كمان بتقول انه برضو في بريطانيا كان في حد بينور الشوارع.
2: ايوه
1: لانه ما كانش في كهرباء فكان في البتوع اللي هم بتنورهم بالشمع.
2: بالظبط. او بتبقى فيها جاز وفتيل جاز كده. وكان في حد بيعدي على عمود
1: ينوره
2: في الشارع وبيفضل ينوره. انا شفتها كمان في مسلسل مونسترز. اخدت بالي.
1: ايوه بالظبط.
2: ايوه
1: انا لسه شايفاها.
2: في مين كان زمان كان في شغلانه اسمها بين ساتر. ده بيعمل ايه؟ قبل ما يكون في البولينج الاوتوماتيك اللي فيه ماشين بتنزل وبتحط العساكر بتوع البولينج مكانها.
1: الناس اللي بيلعبوا بولينج.
2: بالظبط. لا كان في واحد بقى شغلانته اللي هو بيفضل واقف جنب العساكر بيفضل يرتبهم تاني لما بيقعوا.
1: بالظبط كده.
2: ده كانت شغلانته.
1: في عمر اللي بيتاخر بيقول العامل اللي كان بيقف في غرف العرض في السينما ويغير شريط الفيلم.
2: ده بتاع السينما. اللي بيفضل يغير في شريط الايام ما كان فيلم السينما عباره عن اسمها ايه دي اسمها ايه الكلمه
1: انت قلت ايه بس عشان ما كنتش مركز.
2: عامل السينما. الفيلم زمان ما كانش بيبقى ديجيتال كان بيبقى في بكره وبيفضل هو يغيرها ويعملها وبتاع. طيب الشغلانة اللي كنت بستغربها قوي،
1: حسن رمزي كاتب المسحرات يا بس.
2: مسحراتي لسه موجود على فكرة في بعض المناطق.
1: ده حقيقي أنا بسمعه لحد.
2: وإحنا بيجي عندنا برضو في المعادي. فهو لسه موجود في بعض المناطق، فما ينفعش نقول هي انقرضت.
1: ده بقى لذيذ قوي، ده بقى بيقول الأسامي وكده.
2: هو بيقول أسامي دلوقتي بشكل شخصي. طيب ابعتولنا أكتر على 9210 الشغلانات اللي انقرضت ما بقتش موجودة دلوقتي خالص، سمعتوا عنها، حضرتوها، تعرفوها، قريتوا عنها، ابعتولنا على 9210.

0: اسمحي لي اصلح او اقول ايه هي الساكسونيا.
1: خلاص عشان بس دينا عايزه تعرف يعني ايه من الصغيره.
0: الساكسونيا هي عباره عن مهنه كانت موجوده في التراث القديم في مصر، وهي بتعتمد على المقايده. يعني ايه؟
1: يعني تديني حاجه اديك بدلها.
0: بالظبط كده، يعني انت بتروحي، هو بيعدي في الشوارع، انت بتروحي له كده بالملابس القديمه وبيديلك بدلها ادوات منزليه بلاستيكيه او معدنيه من غير فلوس خالص. يعني انت بتدي له هدوم
1: تريدينج يعني.
0: يديكي ادوات منزليه بلاستيكيه او معدنيه.
1: اوكي، بس ساكسونيا. هو ساكسونيا ليه علاقه بس بالحاجات الادوات البلاستيكيه
0: والمعدنيه. بس حاجات بتبقى منزليه تقدر تستخدمها في البيت يعني.
1: اوكي،
0: بس كده.
1: طيب ده طبعا لاي حد بيسال هي ايه الساكسونيا يا جماعه. فنرجع بقى للشغلانات اللي كانت موجوده زمان واللي انقرضت دلوقتي. في جماعه حد فاكر زمان في الافلام العربي القديمه لما كانوا بيتكلموا ترانك تليفون، لما كان بيبقى في اوبريترز كده قاعدين.
0: مش ترانك، ده كان التليفون اصلا
1: زمان،
0: الاوبريتر بتاع التليفون
1: بالظبط اللي كان بيوصل لك التليفونات ببعض.
0: بالظبط كده، صح. كانت شغلانته اللي هو يفضل يوصل التليفونات ببعض، يوصل الخطوط ببعض
1: بالظبط
0: علشان تقدروا تكلموا بعض. ما كانش في حوار اللي كله عادي، ده كله يكلم كله في اي وقت.
1: في كمان كان ناس بتلم الفرين، ما كانش
0: دي حاجة.
1: ما كانش في شركه مش عارف مين اللي مش عارف ايه دي اللي احنا كلنا عارفينها يعني.
0: كان في شغلانتين كمان عايز اقولهم، بس خلينا نشوف الناس هيقولهم ولا.
1: بس الشغلانه دي اللي انت كنت بتلم فيها الفرين دي، كانت الناس يعني حد ما متوظف ان هو اللي يجيب الفرين ويقتلها،
0: يفضل يلمها. صباحكم ابتسام وابتهاج وفرحة وسعادة عليكم باسم وسارة. فزورة جديدة، مش وقت الفزورة دلوقتي يا جماعة. كان في شغلانة من زمان مش بعيدة قوي، راجل بيمشي قبل الفجر بطبلة يصحي الناس في الريف علشان يستعدوا لصلاة الفجر، بعد كده يروحوا لأشغالهم. وسلامي طاير عبر أثير أنرجي من المنصورة، وتحياتي ده سالم شاكر، وعايز أغنية جورج وصوف أنت غيرهم وشكرا.
1: شكرا.
0: في كمان الراجل بتاع الجرايد لسه بيجيلنا كل يوم الصبح وإحنا في التجمع عادي. دي لينا.
1: إيه ده
0: بجد؟ انا كنت فاكرهم خلاص ما بقوش. لا تصدقي، في ستة على فكره انت بتشوفيها شخصيا.
1: مين؟
0: في ستة بتعدي كل يوم الصبح تحت البيت بتبيع جرايد.
1: يا نهار ابيض،
0: فاكراها؟ ده لحد دلوقتي موجوده فعلا.
1: بس يعني مفيش حد،
0: قليلين قوي يعني.
1: بالظبط يعني.
0: صباح الفل على احلى ناس في الراديو. على البيانولا يلمنا، بس مفيش منه خلاص. ممكن طيب نسمعها بتاعت قمر عمرو ابراهيم؟ انا مش عارف انت بتقول ايه، بس هنحاول ندور لك، لو دي اغنيه ندور لك عليها. كان في وظيفه في المصانع زمان بيعينوا قارئ يقرا جرايد او روايات للموظفين اثناء العمل. وباسم وصار وحشتوني. مش كده وبس، هي قريبه قوي من الشغلانه اللي كنت عايز اقولها. في حد كان بدل بقى الجرايد والمجلات وكل الكلام ده قبل ما يتعمل، كان في حد بيعدي في الاماكن الصغيره والحارات والمناطق الصغيره، بيفضل بمكبر صوت كبير يقول الاخبار المهمه. كان بيفضل يعدي على الشوارع وبصوت مكبر صوت كبير بيقول كل الاخبار المهمه.
1: بالظبط. الحقوا ده، مش عارف مين داخل علينا.
0: بالظبط.
1: ما اعرفش، عشان كان طبعا ما فيش اي حاجه تانية او ما فيش اي سورس تاني للاخبار. في نفسي اعرف يعني ايه ساكسونيا لما خلاص قلنا لك يا دينا. جمانة بتقول صباح الخير يا باسم انت.
0: بتشرح ايه الساكسونيا؟ تمام. أوكي. قلناها. شكرا شكرا شكرا. في كمان ايه ده؟ ايه كل الحاجات دي؟
1: استنى كده،
0: ده في كتير قوي.
1: ده صراع الحضارات يا سكان.
0: ايه ده؟
1: ايه
0: في حاجة معينة؟ ثانية واحدة. هو ده هو ده عبد الوهاب برضو؟ عايزه اتاكد بس.
1: لا هو مش عبد الوهاب.
0: لا مش عبد الوهاب. في حاجه غريبه جدا، ان الناس بقت غريبه. المهم بونجور بونجور على الحلوين، متاخره قوي للاسف. وظيفه انقرضت هي
1: التايبست
0: بتكتب على ماكينه تايبنج، كمان غالبا السمسار للبيوت. لا السمسار لسه موجودين، اسمهم ريل استيت سيلز. اوكي.
1: في عبد الوهاب قلناها المصحراتي. الشغل انقرض.
0: ايه ده
1: مش عارف.
0: انتوا في مسجز غريبه جدا بتيجي. اعتقد كمان كان في بياعين جوالين بيلفوا على البيت يبيعوا حاجات كتير. انا فاكرهم لحد دلوقتي، كانوا واغلبيتهم كانوا بيكونوا من اسيا.
1: ايوه
0: فاكرهم. ده في الاوائل الالفينيات كانوا بيلفوا على البيوت.
1: في برضو حاجه هي ممكن تكون ما بقتش موجوده زي الاول، بس هي لسه موجوده في بعض المناطق.
0: ايه؟
1: بتاع الفاكهه لما بيجي يخبط عليك يقول لك انا معايا كذا.
0: لسه موجوده؟ فعلا في بعض المناطق اكيد.
1: يعني اللي هو يقولك بقولك انا معايا قفص مانجا تحفه في الجمال تاخده. فانت لازم تلبس في قفص المانجا ده وتفضل قاعد معاه لحد ما الصيف يخلص.
0: محمد طنطاوي بيقول لنا سائق الترام، يعني هو لسه في ترامات موجوده في العالم. بس يعني غالبا
1: الرفاعي اللي بيطلع التعابين دي خلصت. عبد
0: لا عايز اقولك بقى اللي هي ظهرت السنه دي تاني.
1: يعني ايه
0: اللي بيطلع التعابين؟
1: هما مش دول في الهند اكتر؟
0: موجودين في كل حتة. بس هي ظهرت فاكرة من شهرين كده لما في هوجة طلعت جامدة قوي ان في تعابين ظهرت كتيرة جدا في اماكن كتيرة في جمهورية مصر العربية والمحافظات بتاعتها. كان بيطلع لي اعلانات بقى لناس بيروحوا يطلعوا التعابين ويصطادوها
1: بجد. اه بس دول مش اللي بيبقوا قاعدين وحاطين عم على دماغهم وماسكين الفلوت وقاعدين.
0: اه انتوا قصدكم الرفاق اللي هو اللي بيغني اللي بيعزف للتعابين؟
1: ايوه صح. ولا
0: انا مش عارف مش عايز افتي.
1: سامع سيمو بتقول كان في بياع العرقسوس اللي معاه صباحه صاجات كبيره قوي ومعاه ابريق كبير برضو كده ويصب من فوق ويعمل رغوه كده. على فكره هو لسه موجود وبشوفه في رمضان اصلا في الشارع بتاعي
0: لسه موجود. في كمان الناس اللي بيقطعوا تلج.
1: زمان ما كانش في تلاجات.
0: زمان ما كانش في تلاجات وزمان ما كانش في ايس ميكرز. كانوا الناس كان في ناس معينه بيروحوا الاماكن اللي فيها الجليد او بيتلجوا ميه وبيفضلوا يقطعوها بنفسهم وبيشيلوها بنفسهم ويوصلوها للبيوت بنفسهم. فدي كانت شغلانه
1: كتيرة قوي بجد. تفتكر شغلانتنا تنقرض؟
0: لا انا مش هفتكر، انا متاكد.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية اليس الترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها، لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: عارف يعني إيه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة. بمناسبة العيد الحداشر للولو هايبر ماركت، أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447 599 798.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: له جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: مزيكا لعبتها.

0: المزيكا لعبتها. راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: النهاردة كنا بنتكلم عن الشغلانات اللي ممكن تكون انقرضت وما بقتش موجودة انيمور، فكلمنا في حاجات كتيرة جدا. انتوا كمان فتحتوا دماغنا على شغلانات كتيرة قوي.
1: لا الصراحة المستمعين قالوا لي كمية حاجات انا ما كنتش اعرفها خالص.
0: فبجد برافو يعني.
1: عمر الوكيل بيقول هو موضوع الساكسونيا عمل قلق ولا ايه؟
0: تقريبا عشان كان في تضارب في الاراء. دينا بتقول دليل التليفون 140 تقريبا هو لسه موجود.
1: موجود طبعا.
0: وفي فاكر ايه اللي كاتبه؟ انا كنت بعرف الساعة منها،
1: الساعة بتاعت التليفون. الساعة الآن
0: 8:35 دقيقة و40 ثانية
1: بالظبط. دلوقتي الساعات بقت موجودة في كل حتة.
0: بس حسن ده مش فاكرة، نفسي افتكر رقم الساعة ده كان كام.
1: لا طبعا مش هفتكر خالص، استحالة. كاتب الآلة الكاتبة ده محمد طنطاوي. سائق الترام انقرض في مصر للأسف، وافتكر كان في ترام في المعادي يا باسم. كان
0: في برضو زمان في عصر الملوك كانوا بيعينوا واحد مخصوص يتذوق الاكل قبل الملك عشان
1: أيوة.
0: لو الاكل فيه سم هو يموت. مش بقول لك
1: اسمه الزواق.
0: ممكن اقول حاجه؟
1: إيه؟
0: انا عارفه الحوار ده او عارفه الشغلانه دي. عارف منين؟
1: انا عارفه من فيلم كرتون.
0: لا انا عارفه من فيلم صاحب الجلاله.
1: لا انا عارفه من فيلم كرتون بتاع، عارفه فاكره استريكس واوبليكس؟
0: طبعا
1: كانوا عاملين فيلم مع كليوباترا. فهو كان في حد بقى، كان في واحد شغلانته بيطلع مع كليوباترا الملكه كليوباترا.
0: أيوة.
1: بيدق اكلها عشان يشوف في سم ولا لا، وكان في سم في مره من المرات.
0: بص ده فرق بقى ايه الثقافات. طويل العمر يطول عمر.
1: هاي
0: طيب في كمان حد بيقول، او سلمى بتقول اللي كان بيلعب البيانولا.
1: كان في ناس من شرق اسيا بيعدوا على البيوت ويبيعوا ملابس، دلوقتي بقى شيء ان ده حقيقي. عمر صباح الفل عليكم. ايوه انا قصدي اللي كان بيلعب بالناي ده.
0: ايوه ده بتاع التعبان.
1: بس رجع عبد الوهاب علي بيقول الرفاعي يا باسم زي ما انت قلت اللي بيخرج التعابين، وده موجود ومنتشر في الريف اكتر من المدينه، ده حقيقي جدا.
0: محمد طنطوي بيقول الجلاد اللي كان بيعاقب.
1: العقاب بالجلد.
0: سارة أبل بتقول مسلسل تركي فاطمة هودة.
1: والسياف، ما كان في الناس السياف اللي هما بي بي بيخلوا السيف
0: حامي.
1: ده برضو ما بقاش موجود، لأن ما بقاش في ممكن السياف بتاع السكاكين بقى.
0: أنا لسه مخلصة مونستر وكان في أكسس وحاجات، فأنا مش عارفة أتخطى الموضوع يعني. أنا جاية من هناك دلوقتي بصوم بقتال.
1: طيب يا رقم الساعة.
0: أيوة شكرا يا جماعة بجد والله العظيم، أنا بحب المستمعين قوي
1: لما يفيدوكي كده. يفيدونا.
0: طيب يا جماعة للأسف حلقة النهاردة خلصت، أنا اتبسطت قوي الصراحة.
1: وأنا كمان، كانت حلقة موفقة.
0: كانت حلقة تحفة في الجمال. إن شاء الله نكون معاكم بكرة في نفس الميعاد، لأن هذا هو الحال من الأحد إلى الخميس.
1: وبس كده، بعدين على طول تسمعوا سلمى آسف في برنامج شيفت الصبح من الساعة 10 للساعة 12. كنا معكم سارة المنذر
0: باسم كعنين،
1: إلى أن نلتقي غدا إن شاء الله.
0: بنحبكم قوي قوي. 5 و5 هواني.
1: سلام.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم. بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر، وبتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. مش عارفة بقى، حاسة النهاردة عايزة اعمل مود معين. ايه هو المود؟ لسه مش قادره احط ايدي عليه، فعايزاكم تفكروا معايا ايه المود اللي حابين نروح فيه النهارده بالاغاني. ومش عايزه اديكم اقتراحات، يعني عايزه اشوف انتوا كده كل واحد حابب يروح لفين بالاغاني ويبعت لي اقتراحات على 92100 ونختار بقى ايه مع بعض. فابعتوا لي يلا دلوقتي.

0: بصوا انا عارفه ان احنا لسه بنقول يا هادي ومش وقت عبس، ولكن انا لقيت حاجه الصراحه مش هقدر اسكت عليها، يعني مش هقدر استنى لحد ما اشارككم هذا الموضوع. وانا بقلب كده بشوف ايه الجديد اللي حصل من امبارح للنهارده، لقيت في خبر كده عنوانه لفت انتباهي جدا، بيقول لك هل يغني كاظم الساهر الراب القيصر يجيب. فقلت لا تعال نشوف بقى القيصر كاظم الساهر رد وقال ايه على حاجة زي كده. بيقولك انه كاظم الساهر كان بيقول انه هو بيحب جدا يقدم تنوع في الموسيقى، وانه مستعد جدا انه يقدم تجارب جديدة، بما في ذلك انه شايف انه عنده امكانية انه يخوض تجربة الغناء مع احد نجوم الراب لو اتوفرت فكرة تناسب رؤيته الفنية. ماشي، وقال ايه بقى؟ قال في التصريح ده يعني انه قدم الوان موسيقية متعددة طول مشواره الفني، وانه ما عندوش مشكلة خالص خالص انه يخش في مجال الراب. وبيقول كمان انه هو شايف انه التجارب الموسيقية الشبابية دلوقتي مميزة جدا ومبتكرة وناجحة، فشايف انه هو ليه لأ يعني انه يكون جزء من تجربة زي دي. فطبعا انا بعمل دلوقتي كل الحاجات المنتال اللي ممكن تتخيلوها، ان انا بحاول اتخيل لو كاظم الساهر هيعمل دويتو راب، اولا هيبقى مع مين الرابر اللي ممكن يغني مع كاظم الساهر، ثانيا هيكون ايه محتوى الاغنية، او يعني فاهمين حاجة؟ اصل كاظم الساهر بيغني قصايد وكده، فهل منطقي ان ساعتها هيبقى كاظم الساهر مش ماشي في سكته عادي ورابر ماشي في سكة تانية تماما، ولا ساعتها هيحاولوا يقربوا المسافات؟ طب هما بيقربوا المسافات، مين هيقرب لمين، مين هيروح فين، فاهمين حاجة؟ ما احنا برضو خلي بالكم موضوع الدوتوهات ده، يعني احنا مؤخرا علشان كمان البرامج بقى اللي موجودة دلوقتي وكده اللي بتجمع ما بين نجوم في العادي كانوا مستحيل ان هما يجتمعوا، فبقينا بنشوف اغاني ممكن ما كانتش تخطر على بالنا ان احنا نشوف الفنانين دول بيعملوا اغاني مع بعض، ولكن التجارب دي نجحت وفي منها كمان مكسر الدنيا يعني. فعشان كده حاسه اللي هو هي مش بعيده بس بعيده مين عشان كاظم الساهر بس، فحاساها بعيده قوي. فتعالوا كلنا كده ايه نسرح مع بعض بخيالنا ونعمل حاجات منتال، وتعالوا نفكر مع بعض مين انسب رابر ممكن يغني مع كاظم الساهر، وممكن يكون ايه محتوى الاغنيه، وممكن كمان لو هنعمل ريمكسات بقى من الاغاني القديمه واغاني راب، يعني فاهمين؟ روحوا معايا بقى هناك، روحوا معايا هناك عشان انا هناك جدا دلوقتي.
1: انتوا تحطوا مكياج على زمانكم
2: جديد سالفه ومحمد عساف.

0: طيب اولا بتبعتولي على 92 مية تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها، لسه ما حددناش مود معين رايحينه، فاي اغاني بتطلب نسمعها عادي، دي اول حاجه. تاني حاجه اني لسه قايله لكم انه كاظم الساهر قال في تصريح لي انه ما عندوش مشكله انه يقدم دويتو مع رابر او انه يغني الشكل ده من الموسيقى يعني. فقعدنا دلوقتي بنفكر مع بعض بصوت عالي كده ونعمل حاجات منتل انه لو كاظم الساهر هيعمل دويتو راب هيبقى مع مين الرابر، وهيكون ايه ممكن يكون محتوى الاغنيه. فاسرحوا بخيالكم وبعتولي على 92 مية، وبعد الاد بريك والاغنيه اللي جايه على طول هقرا لكم بقى كل الاس ام اس.
1: انرجي 92.1 المزيكا

0: الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
1: أنا مروان يونس.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب تعالوا نقرا بقى كل الاسماسز اللي جت من اول الحلقه. فيه محمد طنطاوي بيقول صباح الفل على ملكه الكون، خدينا المود التسعينات. صباح الفل يا طنطاوي، ما فيش اي مشكله والله لو حابين يلا بينا. في كمان عمرو يعقوب بيقول صباح الخير يا سلمى. صباح الفل يا عمرو. احمد عبد الرحمن بيقول صباح الخير يا سلمى، نفسي اسمع اغنيه قديمه شويه مدحت صالح وانا وياي بعيش زي المليونيرات. صباح الفل يا احمد عبد الرحمن. طبعا بحب الاغنيه دي جدا ولكن هي للاسف مش موجوده، فممكن تختار حاجه ثانيه. كمان عمر بيقول صباح الخير يا سلمى، في مثل هذا اليوم رحيل قائد الثوره العربيه احمد عرابي. صباح الفل يا عمر، وكل يوم قرر يقول لنا معلومه. في احمد حسن من السنبلاوين بعد بيقول صباح النور، عايز جورج واسوف كلامك يا حبيبي. صباح الفل يا احمد، وحاضر هشوفها لو موجوده نلعبها. في رقم اخر 175 بيقول اي مود اغاني انت بتعمليه يا سلمى واي موضوع بتتكلمي عنه بيكون مسموع وناجح، والكلام ده مش مدح مني ليكي، دي شهاده حق واجب الاعتراف بيها، وده لكل حد دارس وبيجتهد على النجاح اكتر واكتر من سنين اللي عبد الوهاب علي. وبعد اذنك حابب اسمع ريتك فهمني. صباح الفل يا عبد الوهاب، وشكرا جدا جدا جدا جدا على المسج الحلوه قوي دي. وبص انا مش عارفه، مش متاكده ان يا ريتك فهمني موجوده، بس لو موجوده هلعبها لك اكيد. في سالم شاكر بيقول بعد صباح السعاده والفرحه وعبير ازهار البنفسج عليك يا متالقه في كل المواسم سلمى قاسم، ما تنسيش معلوماتك المفيده، ويا ريت يا سلمى تكرري حلقه الاغاني الجميله اللي لعبتيها قبل كده، اغاني قبل سنه 2000. وشكرا يا سالم، صباح الفل وشكرا على باقة الأزهار. وبالنسبة للبلاي ليست، هو بص هقولك على حاجة، هي ما كانتش حلقة معينة، واحنا في العادي بنعمل بلاي ليست نوستالجيا كل فترة، بس احنا في مرة كنا عاملينها أغاني قبل 2000 تحديدا، عشان لما كان الترند بتاع التمانينات والتسعينات والسبعينات والحاجات دي، فلعبنا شوية أغاني من هذه الحقبة. ولكن لو عايزين نروح في النوستالجيا ما عنديش مشكلة نروح في النوستالجيا طبعا. في بقى اقتراحات لدويتو كاظم الساهر. أحمد علي بيقول ويجز هيبقى جامد. بصوا انا قعدت اعصر دماغي في كل الرابرز اللي موجودين، بجد مش عارفه اتخيلها، يعني مش عارفه اتخيل ان كاظم الساهر عامل دوتو مع اي حد من الرابرز، يعني بعيده قوي. يعني ويجز مش عارفه، بحاول اجمعها كده، حسها برضو غريبه. ندى بتقول ممكن مروان موسى، برضو غريبه. هي اي حاجه تبقى غريبه. في رقم اخره 724 بيقول لو حمو المرشدي بقى، لو حمو، بس حمو المرشدي مش ما يصنفش راب، يعني يصنف مهرجانات. وبعدين احنا بنبعد قوي ولا انا بتهيأ لي ولا ايه؟ يعني حمو المرشدي مع كاظم الساهر ده احلام العصاري. والله اي حاجه احلام العصاري. مش عارفه، الموضوع غريب قوي. طيب قولوا لي بقى حابين تسمعوا ايه، يعني اختاروا اغاني بعينها كده علشان نشوف بقى المود هيروح بينا على فين. احنا لحد دلوقتي لسه مش في مود معين، ولكن ممكن نروح لمود معين، مين عارف. 92 100 رقم الاس ام اس.

طيب بسلم على عمر بيقول ممكن أغنية بعيد عنك مدحت صالح وأنغام. وفي ليلو بتقول صباح الفل يا سلومي عايزة أسمع أنا في الغرام بتاعت شيرين. طيب صباح الفل يا ليلو دي أول حاجة. تاني حاجة أنا حاسة إن في إجماع النهاردة على حتة النوستالجيا, فطبعا ما أقدرش أرفض لكم طلب. لو عايزين نوستالجيا يبقى يلا بينا من دلوقتي حالا أهو هنبدأ نلعب أغاني قديمة شوية. مش هنحدد بقى سنة معينة ولا هنحدد تمانينات ولا تسعينات ولا ألفينات, إحنا المهم إن هي أغاني تكون قديمة شوية يكون عدى عليها أكتر من 5 سنين عشان كده تبقى دخلت في الحسبة بتاعت النوستالجيا. فانطلقوا بقى على 92 100, أي أغنية قديمة نفسكم تسمعوها ابعتوها لي على طول. ويلا نبدأ بشيرين أنا في الغرام عشان ليلو طلبتها.

كنت لسه قاعدة بفكر كده وانا بسمع اغنية انا في الغرام ان بجد توزيع الاغنية حلو ولحنها حلو قوي. فطلعت بقى الاغنية دي من كلمات خالد منير والحان العظيم طبعا العبقري الراحل محمد رحيم وتوزيع علاء الدين اسماعيل. الاغنية بقى اللي بتسمعها دلوقتي دي حسيت ان هو ما ينفعش نلعب شيرين ما نلعبش تامر لما نرجع في النوستالجيا كده. فافتكرت الاغنية دي يا جماعة الاغنية دي كانت عاملة قلق وقتها بالمزيكا كده بالمود بتاعها حلوة قوي قوي. تعالوا نسمعها ما توصنيش من قلب مقرب كمان.

فاكرين يا جماعة من شهر مثلا ولا شهر وشوية كده عملت لكم حلقة عن أغاني عمرو دياب اللي لحنها عمرو دياب وأغاني تامر حسني اللي كتبها ولحنها تامر حسني، وقلت لكم إن بجد تامر حسني شاعر وملحن خطير خطير، وإن معظم أصلا الهتات اللي عملها من أول مسيرته الفنية لحد دلوقتي كان هو كاتبها أو ملحنها أو كاتبها وملحنها. فبالمناسبة أغنية ما توصنيش اللي كنا لسه بنسمعها دلوقتي كلمات وألحان تامر حسني، دي نبذة كده بس اللي هو جت على المشي قلت اعرفكم يعني المعلومه. طيب عايزه اسلم على ابراهيم الصراوه بيقول صباح الخير يا سلمى، تصوري تخيلت دلوقتي كاظم الساهر وهو بيغني قولي احبك وبعدين يدخل ويجز يقول بلعب البخت في الحته اللي كاظم بيقول فيها لا لا لا لا. ما هو ده بقى اللي انا كنت فيه يا ابراهيم، شكرا ان انت رحت معايا في نفس الحته عشان انا ببقى في الحاجات المنتال دي يعني، فاهم قصدي؟ فعامه ما انا قعدت اتخيل بقى حاجات كده يعني، لما حد بعت قال ويجز تخيلت حاجه شبه كده، لما حد قال مروان موسى برضو حاولت اتخيل الموضوع، طبعا يعني لما حد قال حمو المرشدي مخي هنج حتى ما عرفش اتخيل فاهمين حاجه، بس يعني تمام انت معنا في نفس الحته يا ابراهيم. في ضياء بيقول صباح الخير صباح الفل والتفاؤل الكينج محمد منير اغنيه ممكن. انت عارف ان انا كنت يعني لسه هقعد اختار لك اغنيه لتامر لمحمد منير عشان افتكرتك تقول ممكن نسمع محمد منير، انت عايز ممكن نفسها لمحمد منير؟ حاضر ممكن طبعا جدا نسمعها دلوقتي حالا. وزي ما انتوا واخدين بالكم كده احنا روحنا في بلاي ليست نوستالجيا شويه، مش محددين الحقبه قوي ولكن اغاني ايه قديمه كده شويه ذكريات لذيذه جميله، فابعتوا لي على 92 ما يختاروا معايا الاغاني.

بصوا بقى اللينك ده غالبا للبنات اكتر، ولكن برضو الولاد ممكن تكتب نوتس معانا عادي يعني على اللي هقوله ده. ولكن انتوا شفتوا الترند اللي طلع بالاي اي اللي هو بتاع اللي عمل صورتك في السبعينات والثمانينات والتسعينات والحاجات دي، وطبعا كلنا اتسحلنا جدا في الترند ده وصعدنا الامور، وبقى البروفايلز كلها والفيد كله عباره عن صور معموله بالاي اي في الثمانينات والتسعينات، وبعدين في ناس بقى روشت ونزلت صورها هي في الثمانينات والتسعينات يعني الناس الاكبر سنا وكده. فالترند ده اخد حيز قوي، وبعدين هو الاي اي بيستسهل، فلما كان بيبقى عايز يعمل لك طقم روش كان بيعمل الجاكيت اللي هو الووتر بروف ده اللي بيبقى فيه كذا لون في بعض وبتاع، وبعدين بعدها بما فيش يومين لقينا فيه بعض اللوكال براندز وكده نزلوا الجاكيت ده اصلا بقوا بيبيعوه، وانه سولد اوت في يومين فبداوا ينتجوا تاني، وفي مثلا مصانع عماله مصوره ان احنا بيتم الان انتاج كميات ما اعرفش ايه، والموضوع كبر قوي. وساعتها يعني اي حد كده ركز شوية في الموضوع حس انه ممكن موضة السبعينات والثمانينات والتسعينات عامة ترجع بقوة في خريف وشتاء 2026، علشان يعني خلاص واضح ان الناس مشتاقة قوي بقى لهذه الاجواء. فإذ فجأة دلوقتي وانا بقلب الاقي لكم بقى معلومة، ومعلومة جاية من مصدر موثوق، يعني انه بيقولك ايه بقى مع طبعا الترند اللي كان حاصل ده، انه الاتجاهات اللي جاية في صيحات موضة الشعر هي اتجاهات التسعينات وبداية الالفية تحديدا، يعني هم مش واخدين من السبعينات والثمانينات في حاجة السبعينات والثمانينات عشان برضه هم ايه كان فيهم تصعيد شويه للشعر وللفوليوم وكده، فخدوا الحاجات اللي هي ايه اللي ممكن تتناسب شويه مع دلوقتي وكده. فبيقول لك ايه بقى ترندات الشعر يعني للخريف والشتاء، بيقول لك اولا فرق الشعر على جنب واحد، ان القصه الكبيره اللي عامله فوليوم هوبا من فوق دي بيقول لك دي تمام، او بيقول لك بقى مش بيقول لك اكيد الا لو انت شعرك يسمح بهذا الفوليوم، فدي اول حاجه. تاني حاجه انه موضه انه الناس ما تبقاش عامله هير تريتمنت او فرده شعرها بقى ومليساه وكده، لا بيقول لك الموضه بقى اللي جايه انه يا جماعه سيبوا شعركم زي ما هو الويفي ويفي والكيرلي كيرلي وعيشوا حياتكم عادي، يعني مش موضه اللي هو تصفيف الشعر بشكل مبالغ فيه. يعني بيقول لك كمان من الحاجات اللي هتبقى ترند قوي هي ضفاير التاج، اللي هي بتبقى ضفاير بادئه من الشعر من فوق كده وبتبقى سايبه شويه، مش الضفيره بقى اللي هي المحنتفه قوي المشدوده قوي، لا اللي هي بتبقى سايبه نفسها كده ونازل منها خصل على الوش اللي هو ماسي، يعني فاهمين حاجه. في برضو قصة اسمها ايه بقى اسمها الكلافي كات، دي بتبقى طولها متوسط اللي هو ولا شعر طويل ولا شعر قصير، ده هيبقى موضة برضو الفترة اللي جاية. بيقولك الشعر المموج بطريقة الكريمب اللي هو شبه البيتش ويفز كده شوية، مش الكيرلي قوي ولا المفروض ولا الويفي اللي هو الريترو ويفز اللي معمولة بقى مصعدة الأمور رايحة جاية، لأ هو الشكل اللي مدي أكتر على الشكل الطبيعي، والقصة اللي من الجنب برضو راجعة موضة تاني. بيقولك بقى في قصة البوب الفرنسي، مش عارفة بقى إيه البوب ده، بس بيقولك دي طالعة موضة جدا. أوكي بيقولك البوب المتدرج ده برضو هيرجع موضة، إنه بيبقى الشعر من بين الفك وفوق الكتف ونازل بتدريجة، ده واضح انه شعر البوب بقى سلطاني عشان كده سمينا قصة البوب تقريبا، يعني هو شعر بقى سلطاني يا جماعة راجع موضة تاني، واكسسوارات الشعر برضو راجع موضة تاني، لون الشعر البني راجع موضة والشعر المرفوع طالع موضة، بس كل الحاجات دي طالعه موضه قلت اقول لكم عليها برضه عشان تبقوا عارفين ان واضح ان ترند الثمانينات والتسعينات ده مكمل معانا بقى في جميع الموضات، سواء من اول الجاكيت اللي رجع موضه تاني لقصات الشعر، مش عارفين بقى ايه تاني هيرجع موضه. النهارده احنا عاملين برضه بلاي ليست ثمانينات والتسعينات عشان واضح ان ده اللي جاي بقى. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

صبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: يا مساء الفل والجمال.

0: طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
0: لا لا لا، اعلانات ايه؟ انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
0: وديجي كمان
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
0: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: إبراهيم الصراوة بعد بيقول بما أننا هناك بقى هل يا ترى ألاقي عندك عربي؟ أنا والله يا إبراهيم للأسف مش موجودة، لو موجودة طبعا كنت لعبتها. عمتى الأغنية دي كانت حلوة جدا. في ليلو بتقول أنا حاسة لو غنى مع ليجاسي هيعملوا حاجة كده تحفة. آه صح، إيه ده؟ ليلو كانت بتتكلم على كاظم الساهر إنه لو هيغني مع رابر هيغني مع مين، وتصدقي ما جاش في دماغي خالص ليجاسي. أنا كنت قاعدة مسحولة بقى مع الأسماء أساس اللي كانت بتقول ويجز ومروان موسى وفي حد قال حمو المرشدي، فودتونا في حتة بعيدة قوي. ولكن دلوقتي لما فكرت فيها كده ليجاسي يجي منه حاجة مع كاظم الساهر، يعني متخيلة جدا، متخيلة الحزن اللي هيبقى حاصل، بس هتبقى لذيذ. خلاص أنا وافقت على الدويت ده. عامه في فادي بيقول عايز أغنية هشام عباس حاله من حالي، حاضر حالا هنسمعها علشان نلحق نسمعها قبل الراس الساعة. وطبعا بتبعتولي على 92 100 تطلبوا كل الأغاني اللي عايزين تسمعوها. النهاردة عاملين بلاي ليست نوستالجيا، يلا بينا.

0: مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتوا لي على رقم الاس ام اس 92100 بتطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها، ولكن النهارده عاملين بلاي ليست نوستالجيا فبتختاروا اغاني قديمة شوية. عايزة اسلم على رقم اخره 018 بيقول شكرا جزيلا يا سلمى، والله رجعتي بينا للايام الجميلة، ويا ريت تسمعينا اغنية انت غيرهم لجورج وسوف، او اغنية ارجع لي لشيرين وجدي، او اغنية تملي معاك عمرو دياب، وتحياتي لكينج الميكس الاسلام يحيى. صباح الفل. مش عارفة بس مين اللي باعت. ده سالم. اوكي عشان شفت المسج اللي قبلها. وصباح الفل عليك يا سالم. هو كينج الميكسر مش موجود دلوقتي بس ابعت له سلامك. في مين تاني؟ صح، حمارو كان طالب اغنيه شجر الليمون، فدي اللي هنسمعها الاول بس، وبعد كده نسمع تملي معاك لعمرو دياب، ونشوف بقى مين تاني عايز ايه. في رقم اخره 175 بيقول الاغاني القديمه دي بتمثل ضوء جوانا بنشوف بيه السنين والذكريات. عبد الوهاب علي، لما النسيم يوم ما تقابلنا اجمل نساء الدنيا، طمني عليك الف سلامه لك عمري معاك، مشيت سنين خيط ضعيف، اواخر الشتاء تعدي سنين دنيتي اتغيرت جت لك. اكيد مش طالب اسمع الاغاني دي كلها، ما تخافيش. انا خفت، انا بصراحه خفت ما كنتش عارفه انت عايز تسمع ايه منهم، بس يعني ممكن نبقى نستوحي حاجات منهم كده في البلاي ليست. في امنا، الله امنا يا جماعه اختياراتها ما بتهزرش، بتقول نوستالجيا يبقى غربه، اسماعيل بالبيسي صباح التسعينات يا احلى سلمى. صباح التسعينات يا امنا، وحاضر طبعا هجهزها برده احطها معانا في البلاي ليست. في رقم اخره 439 عايز اغنيته بينا معاد. دي قصاد عيني عمرو دياب. ما احنا هنلعب تملي معاك بقى، اتحجزت الاول، فممكن تختاري حاجه لحد تاني والعبها لك على طول. 92 100 رقم الاس ام اس زي ما انتم سامعين كده، عاملين النهارده بلاي ليست نوستالجيا.

كنا بنسمع شجر الليمون لأحمد منيب، وطبعا الأغنية دي الكينج محمد منير كمان غناها. في بقى أغنية لأحمد منيب بس حميد الشاعري غناها، جت في دماغي دلوقتي قلت طب ما نلعبها، يا وعدي على الأيام بصوت حميد الشاعري.

جماعة هي بتغمق مننا ولا انا متهيألي احنا ليه رحنا هناك؟ يعني بص بقى محمد طنطاوي بيقول لي ممكن اغنية من اول لمسة او شنطة سفر لأنغام. انا جماعة اغنية شنطة سفر دي مش بتزعلني عادي, بتزعلني قوي هي ورجعت من السفر بتاعت عمرو دياب. يعني الاغنيتين دول بالنسبة لي كرشة نفس, لا لا لا لا لا. بحس ان انا يعني يومي بيتقفل من كتر جرعة الحزن. طبعا اغنيتين اعظم من بعض, ورجعت من السفر دي يا جماعة يعني مش طبيعية, لحن ومزيكا وإحساس عمرو دياب وكلمات وكل حاجة, بس من كتر ما هي مؤثرة بجد بتدمر لي اليوم بمين حاجة. فنفس الكلام والله الأغنية شنطة سفر, فيعني حاسة خلينا من أول لمسة يعني ألز بكتير, وفي الآخر برضه هي حاجة تمام يعني مش في الحزن قوي كده. في رؤية بتقول صباح الخير على ملكة كل المواسم وكينج المكسر. صباح الفل يا رؤية, كينج المكسر مش موجود بس ملكة كل المواسم موجودة, فصباح الفل. في أمل بتقول بسمعك من زمان بس أول مرة أبعت, والله مبسوطة جدا جدا أنت بعتي يا أمل, إن شاء الله ما تبقاش آخر مرة, بس قولي لي بقى حابة تسمعي إيه. كده كده بعد الأد بريك هسمعكم أغنية من أول لمسة للكينج محمد منير, ومعانا بعد كده غربة, ومعانا تملي معاك. دي الأغاني اللي طلبت لحد دلوقتي, اللي نفسه يسمع بقى حاجة تانية لحد تاني طبعا غير الفنانين اللي قلت لكم إن إحنا نلعب لهم أغاني. بعت لي طبعا على 92 100, وما تنسوش إن النهاردة بلاي ليست نوستالجيا, يعني أغاني قديمة شويتين ثلاثة.

0: الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. علي الفولتو كهرباء الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك, ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيورن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الكرتون، المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: في قصة كده لسه قرياها دلوقتي، هي تبان ان هي قصة عادية بس انا يعني جالي تساؤلات كده حاسة ان انا عايز اسألكم عليها. بصوا القصة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان في بنت هي من وهي صغيرة، من وهي طفلة، وهي بتترعب من الكلاب، بتترعب منهم ان هي بجد بتشوف كلب في الشارع بتطلع بقى تتوتر وتطلع تجري، وبعدين يقولوا لها ما تجريش من الكلب عشان كده هيجري وراكي، فتحاول ان هي تسيطر على خوفها ده، بس بتبقى مرعوبة جدا جدا جدا. وبيقول لك ان ده من وهي طفلة صغيرة منذ نعومة اظافرها يعني. والفكرة بقى في ايه؟ ان هي جت بعد كده كانت هترتبط بشخص ماشي، والشخص ده قال لها ان هو عايز يربي كلب، فطبعا هي قالت له بقى انت بتهزر ولا ايه، ده مش اوبشن يعني. بتقول ان هي حتى ما كانت تزور حد مثلا من صحابها في البيت وكده وعنده كلب، ما كانتش بتروح له البيت تاني ويجي لها نوبه هلع يعني. فطبعا ان شريك حياتها عايزها تبقى عندها كلب في البيت، فقالت له لا مستحيل. ولدرجه ان هي اصلا كانت بتفكر ان هي تنهي العلاقه ما بينها وما بين الشخص ده، لان هي شايفه ان هي مش الشريكه المناسبه للشخص ده، علشان هو عايز يربي كلاب وهي مش هتقدر تستحمل حاجه زي كده، فاهمين هي يعني الخوف عندها كان واصل لايه. المهم ايه، بعد كده هو الشخص ده تمسك بيها جدا وقال لا اكيد مش هسيبك يعني عشان كلب وكده، فمش ده الموضوع. فهي بدات ان هي كمان تبقى عايزه تشتغل على نفسها، ان هي برضو عشان ما تعكننش عليه وكده، فبدات ان هي تحاول بالتدريج ان هي تتقبل الكلاب. اولا بدات تشتغل على ده، ان هي مثلا تشوف كلب في الشارع تحاول تفضل واقفه، ما تبقاش متوتره، ما تطلعش تجري، ما تمشيش، ما تهربش او كده، ولكن ده برضو ما حلش المشكله قوي. فقررت ان هي تروح تعمل جلسه تنويم مغناطيسي ماشي. فالقصه دي عامه حصلت في انجلترا يعني. فبتقول لك ان هي دخلت في حاجه كده شبه الحلم، وقعدت تستعيد شويه مواقف من الماضي حست فيها ان هي كانت خايفه ومرعوبه من الكلاب. وبدا بقى ان هو الشخص المسؤول عن التنويم المغناطيسي ده بدا ان هو يعني يحاول يقنعها انه لا ودي حاجه ما بتخوفش، ودي حاجات كلها في دماغك، وان الكلب انت شايفاه وحش شرس، ولكن هو في الحقيقه هو حيوان اليف يعني، حاولي بس تقربي منه وتمام. المهم يعني بتقول انه الجلسه بتاعه التنويم المغناطيسي دي فرقت معاها شويه، ولكن طبعا ما غيرتش خوفها من الكلاب 100%، ولكن كانت دي البدايه بقى اللي بدات من هنا ان هي تحاول بالتدريج تعالج الموضوع. المهم يعني فضلت تشتغل على نفسها وتعمل هذه الجلسات وتتمرن واحدة واحدة وتشوف كلاب من بعيد، بعد كده بدأت تقرب منهم، بعد كده راحت لواحدة صاحبتها عندها كلب أليف كده ما بيهش ولا بينش، فقررت ان هي تبدأ تطبطب عليه بالتدريج. المهم بقى في الآخر الموضوع وصل لإيه؟ وصل ان هي اصلا اتبنت كلب او جابت كلب يعني من جمعية انقاذ حيوانات وكده، وبدأت ان هي تبقى متعلقة بهذا الكلب تعلق غير عادي. فطبعا القصة دي نطلع منها بحاجات كتير قوي. طبعا فكرة انه لما شريك الحياة يشجعك على حاجة صح، وان انت احيانا بتبقى كل اللي انت محتاجه دعم من اللي حواليك عشان تقدر تتغلب على مخاوف او تحقق حاجات او كده، فده طبعا جانب لذيذ قوي من القصة. ولكن جاب في دماغي برضو انه في ناس كتير قوي مننا عندها مخاوف، وبتبقى بالنسبة لها الأأمن والأسهل ان هي ما تواجهش مخاوفها عن ان هي تخش بقى في الليلة الكبيرة دي. يعني انا واحدة من الناس دي مثلا، انا عندي حاجات بخاف منها وما بحاولش اواجهها، بس قعدت اقول طب طالما هذه السيدة قدرت ان هي تتغلب على خوفها، فاكيد برضو ممكن ناس تانيين اتحطوا في مواقف شبه دي وحاولوا او قدروا في الاخر طبعا نجحوا يعني ان هم يتغلبوا على خوفهم. فقلت طب ما ندور بقى على الناس دي النهاردة، نشوف في حد من المستمعين عمل كده ولا لأ. هل حد فيكو كان عنده مخاوف من حاجة وبجد خوف مرضي، اللي هو ما كانش متخيل انه ممكن يتخطى حاجة زي كده، وقدر انه يشتغل على نفسه ويتخطاها فعلا او يتغلب على خوفه بجد؟ لو ده حصل معاكو في اي حاجة ايا كان بقى سياقها عبارة عن ايه، ابعتولي على 92100 وحكولي، عشان ده ممكن يشجع حد عنده مخاوف وعايز يواجهها بس حاسس اللي هو موضوع كبير قوي، فنسهلها برضو على بعض. وانا واحدة من الناس دي الصراحة، انا حابة جدا اسمع مع قصص من هذه النوعية. فلو حد حصل معاك كده طبعا ابعتولي على 92100، ولو حد عنده قصة عايز يحكيها على الهوا طبعا بتكلموني على 38 35 177 او 178.

0: معانا بقى تليفون من فادي. الو
1: الو،
0: ازيك يا فادي؟ عامل ايه؟
1: الحمد لله. ازيك يا سلمى؟ عامله ايه؟
0: كله حلو الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: احكي لنا بقى، ايه الحاجه اللي كنت بتخاف منها وتغلبت عليها ازاي؟
1: بصي، انا استيل لحد دلوقتي يعني بخاف منها، بس مش قوي زي الاول. انا بخاف من الاثار العاليه.
0: ماشي.
1: من زمان، مش انا لوحدي، ده انا والاسره كلها، لان احنا كنا متعودين بقى في البيوت بتاعت زمان اللي هو ارضي والكلام ده كله، فطول حياتي عايش في الكلام ده. لما جيت اتجوز
0: اتجوزت في الدور الكام؟
1: الثامن
0: اصلا. يا نهار ابيض.
1: ابتديت بقى في اول الجواز كده اقلق، اخش اقعد انا والمدام كده في البلكونه، فلا ابقى مقلق. طب يلا نخش جوه، الجو برد اللي هو اي حاجه، انا مش خايف
0: بس بس مش قادر تقعد في البلكونه وتبقى شايف الفيو بقى من فوق. ها
1: بالظبط كده. فلا، فشويه شويه بقيت اقعد في البلكونه دلوقتي وعادي، والدنيا جميله ومفيش اي مشكله خالص. بس لما بيبقى معايا مثلا البيبي ولا حاجة، أو حد ماسك مثلا البيبي، بقول له لا يلا بينا نخش، ما ابقى بعيد شوية، ما تقفش كده يعني، ما بلاش كده. خش على طول.
0: فلسه عندك مخاوف؟ بس أنا حاسة أن مخاوفك دلوقتي بقت منطقية
1: بالنسبة لي. أنا بقت اللي هو عادي تمام، لكن بالنسبة لما حد مثلا شايل بيبي ولا حاجة، لا بلاش نقف في البلكونة أصلا.
0: لا انا فاهم، انا قصدي انت كمخاوفك انت كفادي انت عرفت تتغلب عليها بما انك سكنت في الدور الثامن وبتقف في البلكونه عادي، فتمام. بس قصدي مخاوفك على مثلا طفل حد شايله، دي مخاوف بقى طبيعيه، دي مش حاجه مثلا غريبه او كده، فاهم؟
1: ده هي، وخصوصا لما يبقى الطفل بقى ده ابنك بقى وبتاع، وعارف انت هو شايل،
0: حتى لو مش ابنك فاهم عايز تخاف عليه برضه.
1: عارف ان هو اي حد
0: اه
1: تمام. بخاف لما مراتي تبقى واقفه مثلا اللي هو لوحدها كده، لا طب انا اودي جنبي جوه،
0: اودي
1: معايا جوه.
0: فاهمك. بس انت جمدت قلبك انت خلاص.
1: لا انا تمام، بقيت تمام دلوقتي الحمد لله.
0: ايه ده؟ والله برافو. بس برافو ان انت واجهت ده، لان في ناس مثلا ممكن اصلا ما يبقاش عندها اوبشن ان هي تتجوز في دور عالي، اللي هو لا مش هعمل كده،
1: اللي هو لا ارضي بجاردن، مش هطلع اول.
0: بالظبط. فان انت اصلا خدت الخطوه دي في حد ذاتها، دي كانت خطوه ان انت تواجه مخاوفك يعني.
1: الحمد لله
0: قدر ولطف يا فادي، والحمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك. انا مبسوط قوي النهارده بجد، انا اول مره اجوين كده برنامج او حاجه على الراديو، بس بجد مبسوط جدا.
0: يا نهار ابيض، وانا والله مبسوطه جدا يا فادي ان اول مره تعمل الطلعه دي تبقى في شيفت الصبح، فعايزينها تتكرر بقى.
1: ان شاء الله تتكرر كتير.
0: ان شاء الله يا فادي، ويومك جميل.
1: اخر حاجه بقى، لو سمعتينا فوقش كده، يلا يا هوا يلا وشوق كده، انا خلاص، انا يومي، انا ممكن اروح دلوقتي ما اكملش شغل.
0: وانا مش عايزك تروح، مش عايز ابوظ لك الشغل، فللاسف مش هلعب. انا عايزه مصلحتك يا فادي. انت بتتلكك عشان تروح.
1: انا خلاص، انا لقيت نفسي معاك.
0: يا نهار ابيض، انت هتنور الدنيا والله، بس اكل العيش برضو فاهم. طيب هشوفها لك، ولو مش موجودة العب لك حاجة تانية الفوقش. ماشي،
1: ربنا يخليك يا جميل.
0: ماشي يا فادي، يومك جميل، باي باي. طيب يعني 92% رقم الاس ام اس، في ناس بقى بدأت تبعت اس ام اس وتحكي لي على حاجات عرفوا يتغلبوا عليها، وانا عجباني الطاقة دي وحاسة ان احنا محتاجينها. يعني اكيد في حد حاسس انه انا نفسي اخد خطوة بس قلقان. لا ما تقلقش، في ناس بتاخد خطوات وبتبقى كويسة وزي الفل والله، لا تقلقوا. فابعتوا لي بقى، احكوا لي يلا على 92100، وطبعا كل الاغاني بتطلبوها بنلعبها على طول. النهارده بلاي ليست نوستالجيا، اغاني قديمه شويتين.

طيب تعالوا نشوف مين عايز يسمع ايه. في رقم اخره 398 عايز محمد محي من الاول. هي في الاول ماشي جاهزه عامه نسمعها. في عبد الرحمن مطر بيقول صباح الخيرات، ممكن احمد مكي او قصي مع كاظم. يا انت لسه هناك؟ احنا بقالنا ساعه سايبين الموضوع ده. عامه احمد مكي وكاظم الساهر مش حاسين ان احمد مكي يبقى يعني اسرع بكتير قوي من كاظم، مش عارفه حاسه قصي منطقي جدا. وليجاسي انا اقتنعت جدا بموضوع ليجاسي عامه. في احمد البدراوي عايز كوكب تاني، مدحت صالح عنيا. في محمد رشدي عايز اغنيه العدويه، حاضر ممكن اختار حاجه كده لذيذه. رقم اخره 398 بيقول انا عارف ان حميد الشاعري اتلعب من شويه، بس لو ممكن اغنيه عوده لو سمحتي احلى سلمى. والله نفسي، بس ما احنا زي ما انت لسه قايل احنا لسه لاعبين حميد الشاعري، مش هينفع نلعب حاجه تانيه لحميد الشاعري. في عصام عايز حبيبي يلا محمد فؤاد عنيا، انا قلت كده اختار اغنيه لمحمد فؤاد ونلعبها. عبد الوهاب علي بيقول على انغام يا ريتك فهمني، بيقول لي طالبها من اول الحلقه، لكن لو الاغنيه مش موجوده او مش ماشيه مع المود ممكن اسمع لسه بتسالي الهاني شاكر. صباح الفل يا عبد الوهاب، وحاضر هشوف لك اغنيه من الاثنين، بس هي انغام مش قديمه قوي، فممكن نشوف لو لقيت اغنيه هاني شاكر. وخلي بالك الحلقه بتخلص، فلو في اغاني ما لحقتش تتلعب ده طبيعي، ها مش محدش يقفش عليا. بس في مروه رشوان بقى بتقول صباح الفل يا سلومي، ايوه كنت بخاف من الكلاب جدا، وواحده واحده اتغلبت على الموضوع ده، لسه بخاف بس مش زي الاول، وعايزه سامحني خلاص ايهاب توفيق. صباح الفل يا مروه، وعامه برافو عليكي والله العظيم بجد. انا بحس كده ان انا فخوره باي حد عرف يتغلب على اي حاجه وخايف منها، يعني بجد الموضوع ده مش سهل خالص. وفي مثلا عبد الوهاب هو بيقول الخوف المطلق يا سلمى موقف جبان، والتغلب عليه هي كيفيه التصدي ليه مش الهروب منه. بالظبط بالظبط، ما هي بقى دي الفكره، انه احنا لما بنخاف بنعمل ايه؟ بنهرب. شكرا. ليه؟ عشان احنا مش عايزين نواجه الخوف ده، ولكن عشان نتغلب عليه بنعمل ايه؟ بنقف كده نواجهه بقى راجل لراجل، تعالى بقى انا خايف منك ليه؟ ايا كان بقى الحاجه اللي انت خايف منها، نقف بقى نتناقش ونتكلم ونشوف. وغالبا اصلا الخوف اللي هو زياده عن اللزوم من حاجات الناس التانية ما بتخافش منها بيبقى مشكلة عندنا بسبب تهيؤات أو أفكار إحنا زرعناها في مخنا. يعني مثلا الناس اللي بتشوف إن لا أنا بخاف من الكلب ليه؟ علشان أنت مخك مصور لك إن الكلب ده يعني كائن هيدمر لك حياتك، فاهم؟ مع إنه في ناس تانية مربية الكلب ده في البيت، فده معناه إنه الكلب ده مش شرير زي ما أنت متخيله في دماغك. فإحنا بنصعد الأمور ساعات في دماغنا. نفس الكلام الناس اللي بتخاف من القطط برضو. يعني في رقم آخره 724 بيقول أنا اتغلبت على خوفي من القطط بطريقة شبه الست دي، بس عملت كده عشان نفسي مثلا. ما هو دي الفكرة، ان احنا ليه بنخاف من القطط؟ عشان انا مثلا بخاف من القطط بالمناسبة، وتغلبت على ده واحدة واحدة. بس يعني انا كان ايه اللي بيبقى في دماغي؟ انا في دماغي مثلا كنت بحلم وانا صغيرة احلام من نوعية ان انا القطة بتأذيني، القطة بتخربشني، القطة بتبخ في وشي، حاجات كده. فده اللي كان مخوفني من القطة، بس غير كده يا القطة يعني مجرد قطة في الآخر، فاهمين قصدي؟ فما بدأت أقنع نفسي بده، بدأت واحدة واحدة أقلل خوف، لأن أنا كنت من الناس بقى اللي هي إيه، ألاقي مثلا قطة معدية من تحت رجلي في مثلا في مطعم ولا في كافيه، أقوم قاعدة بقى مربع على الكرسي وبتاع، حاجة بقى منتهى التهزيق، يعني الواحد يقعد يعمل كده في الشارع قدام الناس. فبدأت أحس إن لأ برستيجي ما يصحش، فواحدة واحدة بدأت إن أتحكم. يعني ماشي أنا هبقى متضايقة جدا لو القطة لمستني، بس ممكن أتجنبها من غير ما أعمل يعني حركات مش منطقية. يعني فده كان اول شق. تاني شق مثلا ان انا بيبقى عندي مخاوف تجاه جسم الحيوانات، ان انا حاسه ان انت جسمك مش زي جسمي، فانا خايفه اذيك، خايفه اشيلك غلط مثلا، خايفه امسكك غلط، اكسر لك عظمه، اعمل لك مشكله. فكان ده اللي عندي، المخاوف اللي عندي. بدات اقنع نفسي ان طب ما كل الناس دي بتمسك قطط وبتشيل قطط وبتشيل كلاب، فاكيد هو في تكنيك معين، فممكن واحده واحده اتعلمه برده واعرف ازاي اتعامل، فاهمين حاجه؟ فهي الفكره ان انت تبقى عارف السبب ايه، هو اصلا السبب اللي مخليك عندك هذه المخاوف، فتبدا ان انت تعمل حاجات منتال وتفكر بطريقه غير اللي انت اصلا بتفكر بيها، علشان تبدا تشوف الموضوع من وجهه النظر الطبيعيه اللي هي بتاعت ان دي اصلا حاجه ما بتخوفش. فاهمين حاجه؟ اتمنى تكونوا فاهمين حاجه من اللي انا قلته. في اس ام اس ثانيه هقراها، ولكن تعالوا نطلع نسمع اغنيه محمد محي بعد الاعلانات، ونيجي نكمل باقي الاس ام اس. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيدا. البرنامج اللي جاي في التمانيات مع محمد طارق أضاء.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: معرفش ليه ساعات في ايام كده بجد بتفوقوا ان انتوا تطلبوا اغاني في اخر 10 دقايق من الحلقه، فطبعا مش بنلحق نلعب الاغاني دي، فاي حد طلب اي اغاني بقى من شويه خلاص الاغاني دي بكره بقى ان شاء الله عشان ما فيش وقت. بس عايزه اقرا الاس ام اسز اللي اتبعتت، رقم اخره 511 بيقول قلبتي المواجع. والله ولا قلبت المواجع ولا حاجه، احنا قلنا هنواجه مخاوفنا فهو لازم نواجهها بالصدمه كده، فاهم؟ في رامز نادي بيقول صباح الفل يا سلمى، مش عارف الاسم متسجل ولا لا. ايوه اتسجل يا رامز. بيقول عندي مشكله برده مع الكلاب، وانا صغير كنت فاكر ان انا اشوف كانت فكرة ان انا اشوف كلب في الشارع دي كارثية، كان ممكن الف من الشارع وامشي من الشارع التاني عشان خايف اعدي من جنب كلب ملحوظة وانا صغير. ده اللي هو مثلا كان عندي 17 سنة اصلا، بيقول يعني مش صغير قوي، بس لحد ما سمعت عن الكلاب وعن سيكولوجية الكلاب وعرفت اكتر عن سلوكياتهم وحبتهم بصراحة، دلوقتي بقيت بتعاطف معهم جدا وما عنديش مشكلة مع الكلاب، لكن النوعيات الشرسة لسه بقلق منها. بص يا رامز، انت كده خوفك بدا يتوظف في مكانه الصح. ليه؟ لان طبيعي ان انت خاف من الكلاب الشرسة، ما هو شرس فيخوف فتمام، بس الكلب الأليف ما يخوفش، فانت كده قدرت تفصل. انت ممكن كنت في الأول خلط الأمور ببعض، اللي هو الشرس مع الطيب مع الشرير مع كل حاجة. أنا برضو بحس كده، يعني أنا لما كنت قاعدة أقول لنفسي إن القطة هتهبش وشي، القطة مش عارف إيه، عشان أنا مثلا شفت قطة عملت كده في حد، خربشت حد، خلاص كل القطة هتخربشني، مع انه لا، القطة هتخربشك لو انت استفزتها. فكده انت بدأت تبقى مش بدأت، انت كده تعالجت فعلا، برافو، الحمد لله على السلامة يا رامز. في رؤية بتقول تعرفي يا سلمى انا كنت بترعب من التعابين بس دلوقتي بدأت اربيهم. لا ده ليفل جديد ده بقى، يعني هذا ما لم نسمع عنه من قبل، يعني ان الواحد يخاف من التعابين ده تمام، حاسه ده منطقي اصلا ان انا خاف من التعبان. انا عايزه اقولك ان انا مش بخاف من التعبان عادي، انا بخاف من صوره التعبان، من شكل التعبان. ما ترسمليش رسم التعبان، انا مش بفهم بقى الناس اللي بتلبس اكسسوارات عليها تعابين دي، يعني ليه هذا الفال؟ فان انت توصلي انت تربي تعابين، هو ده مش النورمال، فاهمه؟ انا بنتكلم على سكر الكلاب والقطط، بس برافو يعني دي رحله تعافي تدرس يعني، فاهمه؟ في كمان عبد الوهاب بيقول انا بخاف من الماضي لكن بواجه الخوف ده في اسعاد نفسي وعيش النهارده مش امبارح. برافو برافو عبد الوهاب، دي اصح حاجه ممكن تعملها لنفسك عامه. في سالم شاكر بيقول بفضل الله أنا تغلبت على مواجهة زحام الناس، وكذلك تغلبت على مواجهة الطيارات الهوائية عشان كانت بتأثر على أعصاب الوجه عندي، وشكرا. عامة يا سالم برافو عليك والله، فكرة أن أنت تواجه زحمة الناس دي أصلا أنا فاهمة، ده بيبقى إحساس موتر جدا. الناس اللي بتخاف من الزحمة أو كده، هي مش بتخاف، هي بجد بتتوتر غصب عنها، فطبعا برافو أنك واجهت ده. وطبعا موضوع الطيارات الهوائية ده هي ما كانش خوف منك على قد ما أنت بتقول أنك بتأثر على أعصاب وشك، فطبعا الحمد لله على سلامتك أن أنت قدرت تواجه حاجة زي كده. عمر بيقول مع ان الواحد مليان طاقة سلبية بس بصراحة انت بتعكسي الطاقة دي، تكسبي لقب سفيرة الطاقة الإيجابية، ربنا يخليك يا عمر والله العظيم، مش عارف اقول لك ايه، شكرا جدا جدا جدا. طيب عشان عايزة الحق اخلص من اللي عليا، حد طلب كوكب تاني لمدحت صالح، انا سمعكم نسخة بحبها قوي، وهي نسخة لمدحت صالح وتامر حسني مع بعض، بحبها قوي، فاسمعوها يلا وبعدين هنيجي بقى نقول باي باي.

عايزة أسلم على دينا سلامة، بتقول أكبر خوف كان عندي إن أفقد والدي محمود، ولما حصل قلبي اتكسر وعديت الوجع بإحساسي إنه موجود معايا بس بروحه، وإن الجسد هو اللي مش موجود، وبفرح لما بحلم بيه بحسه إنه موجود قوي. طبعا الله يرحمه يا دينا، وربنا يصبرك يا رب. وفهمة جدا جدا إنه الواحد علشان يتعامل مع فقد حد غالي عليه بيحسبها حسابات تانية خالص غير الحسابات اللي كان بيحسبها في الأول. يعني في الأول بيبقى عندنا تفكير أناني شوية أنه إحنا بنحب الناس دي وعايزينهم يفضلوا معانا على طول، ولكن أولا هي دي الحياة، يعني ما حدش قاعد فيها على طول. وحاجة تانية أنه لما بتفكري بقى في الشخص التاني أنه هو أكيد في مكان أحسن، أو لو حد كان تعبان مثلا فارتاح وكده، تحسي أن لما بتطلعي من أنانيتك واحتياجك أن الشخص ده كان يفضل جنبك، بتبدأي تشوفي المواضيع بمنظور تاني، فبتهدي أكتر، فبتتعاملي مع الفقد تعامل مختلف يعني. ففهمكي جدا يا دينا، وربنا يصبرك يا رب. عايزة كمان أسلم على رقم آخره 998، بيقول مساء الورد، أنا مش عارف قصة اللي بيخاف من الكلاب أو القطط والكلام ده ليه. أنا بيتهيألي ما ظنش أو ما لقيتش حاجة حيوان أخاف منه زي الكلاب والقطة والكلام ده. عامة دي حاجة كويسة، ما هو على فكرة ده الطبيعي، يعني الطبيعي إن إحنا ما نبقاش بنخاف من حاجات ما تخوفش، ولكن لو حاجات تخوف نخاف منها. التعبان بيخوف عشان فيه سم قاتل فيخوف عادي، لكن الكلب والقطة تمام، يعني ممكن يبقى ليهم طلعتهم بس هم في العادي ما بيخوفوش زي البني ادمين. ما المفروض ان احنا في العادي يعني بني ادمين عادي، بس بيبقى لينا طلعتنا، بس دلوقتي الوضع اختلف. اعتقد بيبقى العادي ان الناس ليها طلعته وقليله بتلاقي حد تمام يعني. بس ما علينا، مش هنروح في الحته دي لانه الحلقه خلصت. فعامه انا اتبسطت جدا النهارده، يا رب تكونوا اتبسطتوا انتوا كمان بالحلقه وبالرغي اللي رغيناه. يعني عبس لقيته، اغاني قديمه لقيته، ذكريات لقيته، كلام جد لقيته، اعتقد يعني مش هرمكم من حاجه. فبس كده، بعد على طول هتسمعوا محمد طارق قضى في التمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر، وانا كنت معاكم سلمى قاسم في شفت الصبح، بكون معاكم في كل المواسم من الحد الخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1.

0: Jika Tabata.
1: دلوقتي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
2: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في الثمانيات على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها والرياضة كمان لعبت انرجي كل يوم من الحد للاربع من الساعة 12 للساعة 1 ساعة. هنقعد مع بعض نتكلم في تفاصيل الرياضة المصرية النهاردة. ان شاء الله معنا تفاصيل كتير، ولكن بعد الأغنية دي.

هبدأ كلامي النهاردة مع حضراتكم للأسف للأسف يعني من رمضان صبحي. اللي بقول للأسف إن الواحد حزين جدا والله. يعني أنا عارف إن الأمل كان ضعيف، بس كان عندنا أمل، كان عندنا أمل إن شاء الله يبقى 0.25% إن المحكمة الفيدرالية يعني تقبل الطعن، تقبل الطعن ويتعاب بقى الحكم تاني ويتفتح القضية تاني. ولكن يعني رمضان نجم كبير، موهبة كبيرة جدا، خلاص كده 4 سنين هيكون بعيد عن الرياضة مش الكورة. رمضان هيكون 4 سنين بعيد عن الرياضة، مينفعش يخش منشأة رياضية، مينفعش يكون موجود في مكان رياضي. فأربع سنين أتمنى رمضان يشتغل فيهم بدني، 4 سنين يشتغل فيهم فردي، ويقدر الحاجة الوحيدة اللي يشتغلها هو الإعلام الرياضي، دي الحاجة الوحيدة المسموح بيها، ولكن عدا في قناتي الأهلي والزمالك عشان دول قنوات تابعة للأندية، ده كده تابعة لمكان رياضي. أتمنى رمضان يعني يكمل، وهي 4 سنين عدى سنة، فاضل لحد 2029، بعدها يكون رمضان ساعتها عنده 32 سنة. أتمنى لي التوفيق. طب فيما يخص عقده مع بيراميدز ايه اللي حصل؟ هقول لك بعد الأغنية.

0: واللي يصبر يقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك، يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتك.

في ناس كتير بتقول بيراميدز بيفسخ تعاقده مع رمضان. لا، الموضوع مختلف تماما يا جماعة. بيراميدز من أندية محترمة جدا، اللي مع أول أزمات رمضان صبحي، مع الأزمة الأولى حتى والقضية والحاجات، فضلت متمسك باللعب، فضل واقف مع اللعب، فضل بيدعم اللعب. والأهلي برضو ساعتها، يعني أهلي ساعتها كمان محامي للاعب وقال أنا في ظهره ومعاه، لكن بيراميدز كان داعم جدا للاعب جدا. دلوقتي ليه العقد اتفسخ؟ ده وفقا للعقوبة. وفقا للعقوبة ما ينفعش يكون هو مقيد على أي نادي، أو يكون في بينه وبين أي منشأة رياضية تعاقد. فدي العقوبة اللي بتقول كده، يعني العقوبة اللي بتقول كده مش بيراميدز اللي بيع رمضان.

نروح لمنتخبنا الوطني اللي حمدي فتحي خرج من معسكر منتخب للإصابة. نتمنى ليه السلامة ويرجع حمدي بإذن الله أحسن وأحسن وأحسن. يعني حاجة مش لطيفة أن حد يجي معسكر المنتخب يخرج للإصابة، ولكن نتمنى ليه التوفيق. وكابتن حسام وكابتن إبراهيم استقروا على استدعاء عمر فايد لمعسكر منتخب مصر بعد إصابة حمدي فتحي. نتمنى أيضا لعمر فايد التوفيق. ممكن حد يقول طب ما في لعيبة كانت في مصر ممكن يبقى عندها فرصة وعندها قابلية، عمر محترف. طب يا جماعة ده اختيار مدرب، اتمنى التوفيق ده عمر. عمر فايد من اللعيبة المحترمة جدا، وأتوقع هيكون من المعسكرات المفيدة جدا ليه كلاعب، مش هيخرج من المعسكرات تاني لو أثبت نفسه.

0: القضاء. على ذكر مدافعين وعمر فايد في النادي الأهلي بدأ يفكر بقى، يعني بدأ بقى على الترابيزة كده يحط أسماء ويفكر مين هيعوض الأزمة اللي موجودة في دفاع الأهلي. أنا أولا عايز أقول لحضراتكم إن الأزمة ممكن تتحل من جوه الأهلي، يعني في داري في مرعي ودول ممكن يظهر بشكل جيد، في هادي رياض ده برضه ممكن يظهر بشكل جيد، من اللعيبة دي لعيبة مميزة ولكن عدت بأزمات دروبات حصل لهم هزة مع النادي الأهلي مش عارفين يرجعوا مرة تانية. طيب في أحمد رضا على فكرة ممكن يلعبها، لكن لو دول مش تمام الأهلي أول حاجة يفكر فيها عبد المنعم، تاني حاجة يفكر فيها سامي عبد المجيد، تالت حاجة يفكر فيها مدافع فلسطيني الجنسية عشان يتأيد مصري، وآخر حاجة بقى الأهلي بيفكر فيها بعض اللاعبين اللي في الدوري المصري، جزار البنك، أحمد طارق من زد، وأيضا مدافع القناة والاتحاد. دي الأسماء اللي الأهلي بيفكر فيها في التوقيت الحالي.
1: اللي زي مزيكا تبتها

ناي زمالك، احنا يمكن امبارح اتكلمنا مع حضراتكم اللي هيكون في اجتماع مع او في اجتماع طارئ في مجلس اداره نادي الزمالك هيحصل على مدار اليوم. امبارح حصل الاجتماع وقررت الاجتماع ان المجلس بالاجماع، في ثلاثه بس ما حضروش وكانوا معتذرين، المجلس بالاجماع وافق على انشاء شركه كوره نسبه 51%، نسبه 51% للزمالك، وفي تواصل مع بعض المستثمرين وهيبدا يعرضوا الامر على الجميع. طيب ايه تاني؟ ان فلوس بيتزيرة هتتصرف بالكامل على قطاع كره القدم، وان ابلغه كابتن عبد الناصر محمد ان يبلغ اللعيبه ان الفلوس هتكون بحد اقصى اول اسبوع القادم، يعني اول اسبوع اللي جاي الفلوس هتكون موجوده مع لعيبه نادي الزمالك. ايضا في الاجتماع اتكلموا على ملف المدير الرياضي، وتم الموافقه على حسام الزناتي، وخلال ايام قليله جدا هيتم الاعلان عنه رسميا. الزمالك كان اجل الرجوع من المعسكر يوم لحد ما الفلوس تيجي وتسمع في حساب اللاعبين، اللي زي ما قلت لكم اللاعبين رفضوا النزول الى التدريبات غير لما الفلوس تيجي. حد يزعل، حد يبقى غضبان، حد يقول اصل اللعيبه كده غلط، يا جماعه اللعيبه دي ما خدتش بقيه فلوس الموسم اللي فات اللي اخدوا في الدوري، فيعني برضو الامور صعبه جدا ماديا.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: أنا مروان يونس وبعمل أحلى برنامج هنا في إنرجي من الآخر يعني، بس عشان ما نحورش، أصلا بحب

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. تابعونا على فيسبوك،
1: إنستغرام وإكس،
2: يوتيوب وتيك توك
0: @NRJEgypt.

0: المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا في التمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: الشارع الرياضي العالمي بقى مقلوب بسبب ماتش أتلتيكو مدريد وريال مدريد. ماتش اللي خسر فيه ريال مدريد ومورينيو 2-1 من سيميوني ورفاقه. الناس كانت متخيلة ان مدريد بقى أقوى من كده في الملعب، ولكن لسه الأزمات هي هي. مورينيو جي ولكن عدل بعض أمور بسيطة فنيا، ولكن الأزمات موجودة. الأزمات النفسية موجودة. أنا أقوى، أنا أهم، أنا أجمد، أنا لازم أكون أساسي، أنا القيمة الأقوى. فينيسيوس مش شايف قدامه ولازم يكون موجود أساسي عشان القيمة السوقية. لما كان جاله عرض كبير كان خرج، لأ يفضل موجود علشان الفلوس والإعلانات والحاجات. تحس إن الفريق اللي فيه كل النجوم دول مش هينفع يلعب، مش هينفع يكمل. اتظلم تحكيميا يعني، برضو الناس عشان برضو ندي كل حد حقه، ريال مدريد يمكن من الفرق اللي اتظلمت تحكيميا الجولة دي، ولكن هو ظلم نفسه. من قبل التحكيم ريال مدريد ظالم لنفسه.
2: جديد على انرجي، ابو وحنين الليل واخره.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 ايميل sales@novo-eg.com.
2: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
3: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: الصبر واللي يصبر يهون.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي.
2: يا مساء الفل، يا مساء روان الوسطي جميل على الكل اللي بيسمعوا انرجي 92.1 مزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي يا كبير مع صبري زكي ومسعد جميل لطيف على كل اللي بيسمعونا. ربنا نكد علينا كده على الناس باذن الله، ان اجلا او عاجلا قولوا امين. 92.100 هو رقم رسائلنا، و 3835 177 178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ودمها خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا الظريفه واللطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكر على اللي بينكر على الناس بإذن الله، إن آجلا أو عاجلا قولوا أمين. أعلى بالمزيكا يا كينج المكسر.

ما زلنا في اسبوع شباب الجامعات في برنامج قولي يا كبير. الاسبوع ده كله مواضيع عن الجامعه وكل فقراته هيبقى فيها جامعه ان شاء الله. فابعتوا لنا على 92100 كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها والبلاي ليست اللي عايزين تسمعوه، واحنا تحت امركم عشان نعمل لكم كل اللي انتم بتحبوه ونشغل كل اللي بتطلبوه.

تعال كل اللي بيسمعونا بالابلكيشن بتاعنا انرجي ايجيبت من كل انحاء العالم, واللي بيسمعونا كمان من تردد النايل سات من مطابخهم ومن كافيهاتهم ومن كل مكان بيسمعونا فيه من تردد النايل سات, وكمان اللي بيسمعونا من 92.1 وهم رايحين وجايين من المدارس والجامعات. اسبوع شباب الجامعات في برنامج قول يا كبير, اطلبوا كل الاغاني اللي انتوا عايزينها, وتحديدا اللي داخلين الجامعه واللي عندهم ولاد في الجامعه, وكمان اللي راجعين دلوقتي من الجامعه.

0: 90.1 المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص
3: غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
2: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: بسم الله نبتدي حلقتنا، يا رب تبقى حلقة سعيدة على الجميع بإذن واحد إن أحد. صباحك فل يا صبري، واللي خلصوا جامعة يعملوا إيه؟ طيب مروة شريف يعملوا إيه؟ يعملوا كل خير، يسمعونا ويطلبوا الأغاني اللي هم عايزينها. إحنا بس أسبوع شباب الجامعة بنهدي شباب الجامعة اللي قعدوا يلوموا عليا إن احتفلت بالمدارس أسبوع، ليه ما تحتفلش بينا؟ فنحتفل، إحنا بنعمل إيه يعني غير اللي احتفلتوا للوقت وبنشغل أغاني ونبسط. فيعني اطلبي اللي أنت عايزاه مروة، إذا ما شغلتكيش إن أنت عايزاه اطلبي تاني إن شاء الله أشغل في وقت من الأوقات. النكد والهم والغم أساس وجودهم يا صبري في حياة إنسان، هو عدم اتزان تفكيره على معالجة مشاكله بمعالجة التفتيت وفقد الصبر واحترام الوقت. أبو هاب علي، كلام عميق جدا يا أبو هاب، ولكن يا ترى إيه مصدر وحيه؟ هل ربنا ينكد على بينكد على الناس اللي بقولها كل مرة ولا إيه تاني؟ يعني قول لنا برضو أبو هاب حبيب. زكي صبر عامل إيه؟ أنا حسن صبر، عايز أسمع أغنية محمد حماقي توبة محطوطة في البلاي ليست يا باشا. أنا إيه ممكن نسمع أغنية بوسة بتاعت إليانا؟ عنينا الاثنين محطوطة في البلاي ليست، كل اغاني محطوطه في البلاي ليست. يا رب نعمل كده حلقه سعيده عليكم جميعا. هنلعب فوازير الافلام مع بعض، بس عايز اسالكم سؤال له علاقه بالجامعه بناء على اللي حصل في اول يوم. هل المفروض ان يبقى في دريس كود للجامعه؟ هل المفروض يبقى في دريس كود للجامعه؟ طبعا مش ان احنا نخش بحاجه فورمال او ايا كان زي ما هو مفهوم عن دريس كود في المهرجانات، بس هل المفروض ان في لبس معين يطرح بيه ولبس معين ما يطرحش بيه؟ اللي عنده إجابة يبعتها لي على 92100، وهنبسط وهنشغل أغاني ونعمل كل اللي انتوا عايزينه بإذن الله.
2: جديد على انرجي، عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر، عشان بحبك.

0: على انرجي. عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر، عشان بحبك.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: هل المفروض يبقى فيه لبس معين يطرح بيه ولبس معين ما يطرحش بيه الجامعة؟ طبعا احنا كلنا عارفين ان الجامعة ملهاش يونيفورم ثابت، الطلبة بيروحوا بأي لبس، وده كان من اكتر الحاجات اللي في وقت من الاوقات كانت بتشد يعني الشباب انها تخش الجامعة، انا هروح باللبس بقى عادي بقى ونبقى براحتنا، مفيش يونيفورم، مفيش حاجة من دي، مفيش لبس مدرسة، فعشان كده الدنيا بتبقى لذيذة كده وممتعة ومليئة بالبهجة والواحد نازل رايح الجامعة. بس هل المفروض يبقى فيه دريس كود للجامعة؟ يبقى فيه يعني ضوابط لللبس اللي بيطرح بيه الجامعة؟ وده طبعا أنا قايله من وحي الأخبار اللي مش هقولها، اللي حصلت في بعض الجامعات المصرية إن بعض الطلبة منعوا من الدخول عشان لابسين لبس مش لايق بالحرم الجامعي أو مش لايق بشكل الجامعي. هل المفروض يبقى فيه لبس يطرح بيه الجامعة ولبس ما ينفعش يطرح بيه الجامعة؟ اعطونا على 92.100 وتعالوا نلعب مع بعض فوازير الأفلام، والأفلام اللي هنلعب بيها النهاردة الفوازير لها علاقة برضو بالجامعة. وأول فيلم أعتقد إن هو سهل، هقول هنت واحد ولو ما عرفتوش هسهل في اللينك اللي جاي. شاب من الجنوب ده جه القاهرة بعد ما تفوق ودخل جامعة من 3 حروف، يا ترى اسم الفيلم إيه؟ شاب من الجنوب جه القاهرة بعد ما تفوق ودخل جامعة من 3 حروف، يا ترى اسم الفيلم ايه؟ بعتونا على 92.100.

0: Energy من 99.1 المزيكا لعبتها.
1: مناسبة الشباب اللي بيطلبوا أغاني من على 92.100 واللي بيطلبوا مننا وبيطلبوا من إذاعات الأخرى, يعني امبارح شفت بوست على السوشيال ميديا لأحد المستمعين سنة 1970 في أسيوط باعت جواب لمذيعة أنا ما أعرفش اسمها, فمعنى كده أنها يعني ما حضرناهاش ولا سمعناها, فواضح أنها يعني إيه خلصت مشوارها الإذاعي وقد تكون توفت واحنا ما نعرفش. والجواب كاتب فيه انه عايز يسمع اغنية للأستاذ هاني شاكر وبيهديها الواحد صاحبه وإلى آخره. المشكلة بقى ان اللي فاتح الجواب ده او اللي مشاير الجواب هو لسه فاتحه النهاردة, فقال لك امنيتك اتحققت, واضح ان المذيعة توفت, والله اعلم انت توفيت ولا لا وانا لسه فاتح. فيعني الصبر جميل, الراجل من سنة 73 الأغنية لسه ما اشتغلتش لغاية دلوقتي, فمين قصدي. وبعدين حاجة تانية بقى, شوف كان زمان صعوبة يعني عشان يسمع هو أغنية الأستاذ هاني شاكر في الوقت ده صعوبة, إنما دلوقتي في يوتيوب وفي أبليكيشنز كتير على التليفونات. فها فاللي بتطلب أغنية مش عايز أقول اسمها كل يوم, هي نفس الاسم, هي نفس الاسم, يا هي شريكة في الإنتاج يا إما هي اللي مغنياها, إنما مش كده يعني عايزة تسمعي كل أغنية من كل البرد. أنا تسألت زمايلي, طلع زمايلي كمان بتطلب منهم نفس الأغنية من نفس الشخص, فيعني مش منطق ولا إيه, ولا إحنا مجانين ولا إيه الموضوع, يعني عايزين برضو ايه نفهم المسألة. ماشي, فنتمنى نغير في البلايليست وعنينا هنشغل اللي انت عايزاه. صباح الخير يا صبري, عايز اشكرك, طموحي كان احتفال يوم واحد وانت خليته حلقات الاسبوع, بجد شكرا جدا. هو بالفعل بيبقى في شروط في الزي بس ساعات بيطنشوا, بس الاغلب بيبقى في نظام, ويا ريت يبقى دائما في النظام ده. كويس جدا جدا جدا, ده رقم اخره 83, كان نفسي يقول اسمه ايه. صباح الخير يا صبري, عايز اشكرك. طبعا ايه ده, انت بعت نفس الرساله من رقمين ولا ده عفريت ولا ايه؟ ماشي يا جمان, صباح الفل عليكي. شاب من الجنوب جه القاهره بعد ما تفوق ودخل جامعه من 3 حروف, يا ترى اسم الفيلم ايه؟ فيلم كوميدي جامد جدا تقريبا كل الناس اتفرجت عليه. ابعتوا لنا الاجابه على 92.

عدنا إليكم مرة أخرى. خلينا نقرأ رسائل وما تنسوش سؤال حلقة النهاردة: هل المفروض إن في لبس معين يطرح بالجامعة ولبس معين ما يطرحش بالجامعة؟ هل المفروض إن في قواعد لللبس الجامعي أو دريس كود زي ما بنسميه؟ بعتولي على 92 100. عبد الوهاب بيقول لي ان سبب رسالته الكلمه اللي انا بقولها: مساء الفل عليك يا حبيبي. صباح الفل يا صبري. وايه للفيلم محمد طنطاوي ايه ظنك في محله يا استاذه ايه. رقم 46 بيقول لي: اي لبس غير ماسوني مناسب للحرم الجامعي لان انا نحت شرقي. يا سلام يا سلام. جومانا مساء الفل عليك يا جومانا. احمد السعدي مجاوب الاجابه صح. رقم اخره 70 مجاوب الاجابه صح، ورقم اخره 1 مجاوب الاجابه صح. والفيلم هو صعيدي في الجامعه الامريكيه، شاب من الجنوب والجنوب هي الصعيد. جه القاهره بعد ما تفوق ودخل في الدهشوري خلف، ودخل جامعه من 3 حروف اللي هي الاي او سي او الجامعه الامريكيه. وفيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه هو بدايه موجة الأفلام الشبابية وبداية انطلاق نجوم جداد متعونا دلوقتي. بقوا الشباب بقى خلاص يعني بقوا يعني نجوم كبار جدا، ومتعونا بأفلام كتير جدا جدا جدا. وكان صاحب طلقة السهم هو النجم الكبير محمد هنيدي اللي مازال بيمتعنا بأعماله الفنية حتى الآن. ربنا يديله الصحة والعافية هو وكل فنانينا المصريين الجمال اللي مليين كل الوطن العربي بأفلام جميلة جدا جدا. تعالوا نسمع أغنية من أغاني أفلام النجم محمد هنيدي، ونرجع لكم تاني مع فازور جديد من فوازير الأفلام، ومع سؤال حلقتنا اللي مستني إجابتكم هي عليه على 92 100.

عدنا إليكم مرة أخرى مستنين كل إجابتكم على 92%. مريم بتقول لي ممكن تكلمني عشان أفهمك. حاضر يا والله هكلمك عشان أفهم بالزبط أنت ليه بتطلبي الأغنية دي كل يوم وبتطلبيش غيرها، بحس كأنها رسالة مسجلة. حاضر عينينا الاثنين نطلبك بإذن الله. عايز أعرف منكم هل في لبس معين المفروض يتراح بيه الجماعة أو قواعد معينة للبس الجماعي؟ طبعا ما بنقولش إنه يونيفورم، ولكن هل في دريس كود معين ممكن يتراح بيه الجامعة؟ لأن في طلبة بتتمنع من الدخول في بعض الجامعات علشان حاجات معينة في لبسها مش ما تلقش بمكان دراسي. فهل موافقين على ده ولا لا؟ هل في قواعد معينة للبس من وجهة نظركم ولا لا؟ ابعتولي على 92 100. وبعد الأغنية اللي جاية والإعلانات هنكلم الأستاذة مريم، وكمان هنعمل فزورة جديدة من فوازير الأفلام.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
4: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
4: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
4: وديجي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 ل 4
4: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ممثل برنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعايه المبتكرين والنوابغ.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: خلينا نقرا كام رساله من اللي قلنا وبعدين نقول لكم فزوره جديده من فوازير الافلام. وزي ما قلت لكم اسبوع شباب الجامعات الاسبوع ده، الاسبوع كله احتفالا بدخول الجامعه واغاني طلبه الجامعه وكل حاجه بيحبوها اللي موجودين في الجامعه واللي عندهم ولاد في الجامعه واي حد يعني عدى على الجامعه من بره يطلبها، واحنا تحت امره على 92 100، واحنا في انتظار نعمل كل اللي بتحبوه ونشغل كل اللي بتطلبوه من على 92 100. ازيك انا عمر، هو انا عايز اقول لك يا صبري ربنا يبسطك زي ما بسطتني انا تاني يوم ورا بعض على التوالي اصحى من النوم واول حاجه استقبلها في اليوم انت، وانت بتقول ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس. بصراحه خليت يومي جميل مرتين ورا بعض، ربنا يبسطك ربنا يسعدك يا حبيبي يا رب. بس انت ليه بتصحى متاخر كده؟ لو انت في مصر الساعه، انا ببتدي الساعه 2، انا هنا في البرازيل توقيت الساعه 8 الصبح، فيعني وارد، انما انت في مصر تبعت لي الرساله على 2600 تصحى متاخر ليه كده يا استاذ عمر؟ قول لي يعني يا ريت تطمنا عليك. انا ايه في كده نظام عجبني في اليابان، انه في المدرسه او الجامعه بيخصصوا يوم للطلبه يروحوا بلبس اللي هم عايزينه، في اللي بيلبس دريسات وفي اللي بيعمل كاستم لشخصيات معينه وكده. برضو دي ده اقتراح لطيف، بس ده اعتقد ده يبقى مناسب لكل المراحل يعني. رقم آخر 175 ده عبد الوهاب بيقول الحزم والانضباط في التعليم والعمل ده الفاصل بين الهاوي والمنتمي، وأيوة لازم يكون في لبس بيميز كل طالب علما إنه طالب. تمام جدا جدا جدا جدا. طيب الكلام ده علشان اللي فجأة فتحوا علينا فجأة لونا بنتكلم يبقوا فاهمين احنا بنتكلم في ايه. احنا بنتكلم في هل لازم يبقى في ضوابط لللبس بتاع الجامعة

هل لازم يبقى في دريس كود للبس الجامعه، حاجات معينه يطرح بيها وحاجات لا؟ طبعا ما فيش يونيفورم للجامعه، انا ما بدعوش لده، بس قصدي هل في حاجات ما ينفعش تلبس في الحرم الجامعي او في الجامعه، ايا كان بقى خاصه عامه، ايا كان دراسه، يعني رايح مكان دراسه فالمفروض يلبس ايه؟ على 92100 ابعتوا لنا الاجابه دي. وتاني فزوره من فوازير الافلام، جامعه من الجامعات الخاصه انتشر فيها تجارة معينة من تجارة المخدرات، فاضطر ضابط ان هو يبقى طالب جامعي عشان يقبض على العصابة دي. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ اظن سهل. على 92100 مستني كل اجابتكم.

0: antibiotic. Energy 92.1 المزيكا لعبتها. Energy. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: اهلا بيكم في الساعة الثانية من قول يا كبير على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انا مبسوط جدا جدا بقى ان الناس كلها النهارده ماسكة في ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس وبتعبر عنها, فده شيء عظيم. يعني الواحد بقى بدأ يعني ايه يحس بالمجهود اللي بيعمله. سأل فلا صبري والله انتوا الإذاعة اللي يعني بتصبرنا على الهم اللي احنا فيه, كلنا عارفين الدعوة رايحة فين, ربنا ينكد عليهم يا رب. وايه دعوة كمان كريم مش عايز اقولها على الهواء, ربنا يسمع منك لو ناس مش ظريفة يا رب. اللهم أمين يا أستاذ كريم. سأل فلا على أحمد السعدي ودينا حسني ورقم أخره 501 ومحمد طنطاوي ومروة شريف و83 رقم أخره 83, كلهم بيجاوبوا الإجابة الصح لفزورة الأفلام التانية اللي هعيد الفزورة دلوقتي, وإن شاء الله في اللينك اللي جاي نبتدي نجاوب عليها. جامعة خاصة انتشر ما بينهم عصابة لترويج المخدرات, ضابط من الضباط اتنكر ونزل وسط الطلبة عشان يقبض على العصابة. اسم الفيلم ايه؟ ابعتونا على 92 100. وعندنا موضوع على جنب فاتحينه بخصوص الجامعة, هل في او من وجهة نظركم لازم يبقى فيه دريس كود للجامعة؟ هل في لبس ينفع نروح بيه ولبس لا ما ينفعش نروح بيه؟ ابعتونا برضو على 92 100.

طيب دعونا بقى نقرا بعض الرسائل ونشوف مين اللي جاب اجابه صح ومين اللي بيكلمنا في موضوع الحلقه. احمد الباشا قايل الاجابه صح، وايه كمان قايل الاجابه صح، وكمان ده غير الرسائل اللي انا قلتهم في اللينك اللي فات. كريم احمد السعدي، دينا حسني، رقم اخره 501، رقم اخره 01، رقم محمد طنطاوي، مروه شريف، ورقم اخره 83. وفي رساله كمان، هو انا اسمي مش راضي يتسجل ليه؟ في كل الاحوال الرسائل اللي هنجت عندي ان شاء الله هتيجي تاني دلوقتي. عموما على ما تيجي الرسائل تاني، احب اقول لكم ان الاجابه هي الباشا تلميذ الفيلم اللي يعني كان بيناقش قضيه مهمه جدا جدا في الوقت ده، وفيلم كان في منتهى الكوميديا، بطوله النجم الكبير كريم عبد العزيز والفنانه غاده عادل ورامز جلال ونجوم كتير جدا جدا جدا. بالمناسبه رامز جلال بيجهز لبرنامج المقلب بتاع السنه دي، مش فاهم يعني، حاجه جميله قوي، حاجه مشروع ما بيخلص، فان شاء الله يعني نتمنى نشوف حاجه مختلفه. نقرا بعض الرسائل لكل الاماكن. افتكر يكون اسهل ان يكون في دريس كود لكل الاماكن. ده راي احمد الباشا. فيلم الباشا تلميذ والفيلم ده كان خطوه مهمه لطريق طويل لمحمد رجب، خاصه انه كان في عملاق اسمه حسن حسني، ده عبد الوهاب علي اسمه طبعا. كان انطلاق للفنان محمد رجب في الفيلم ده، هو كمان في اي انترفيو بيتكلم عن النجم كريم عبد العزيز بالخير دايما يعني، وعلى انه كان مقدره جدا جدا وواقف جنبه جدا جدا جدا. فيعني نجوم جمال نتمنى ان احنا دايما نشوف لهم حاجات دايما جميله وحاجات دايما تبسطنا. الرسالة بقى بتقول، هو اسمي مش راضي يتسجل ليه؟ في كل الأحوال أنا جومانا، عارفة أنكم زهقتوا مني. لا نزهق منك ليه يا جومانا؟ استحملوني وشكرا لحضرتك والكينج المكسر، وممكن لو ينفع النهاردة يشغل لي رقم 12، ده رقم حظها 12، فعايزة تسمع أغنية حظها اللي جاية، أغنية حظك يا أستاذة جومانا، يلا بينا.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انرجي مزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: عدنا إليكم بعد الإعلانات. ومن على 92 100، زكي صبري عامل إيه؟ اسمك على اسم والدي، ممكن تشغل لي حاجة على رقم حظي 3؟ ده شرف لي أن أنا على اسم والدك، يا سلام، ده حاجة عظيمة جدا، ويا رب بقى تطلع أغنية حظك حلو. حطتنا في مسؤولية، يعني حطتني في مسؤولية كبيرة قوي. إن شاء الله إن شاء الله يطلع يعني الأغنية اللي جاية أغنية حظك أو حظك، أنا مش عارف الولد ولا بنت اللي بعت الرسالة، وبإذن الله بإذن الله تبقى حلوة وتعجبك إن شاء الله أغنية حظك. بنلعب بقى فوزير الأفلام، وبجانب فوزير الأفلام السؤال اللي من أول الحلقة بنقوله: هل المفروض يبقى فيه دريس كود للجامعة؟ هل المفروض يبقى فيه ضوابط للبس اللي بتروح بيه الجامعة، أيا كان نوعها، جامعة خاصة، حكومية، أيا كان إيه هي؟ ابعتونا على 92 100، واللينك اللي جاي ناخد فزورة جديدة من فوزير الأفلام، والرقم لآخر 37. الأغنية اللي جاية هي أغنية حظك لرقم حظك 3.

0: Muzika, det er bedre her.
1: فزرت الافلام اللي جايه لطالبه ثانويه عامه اتخرجت من الثانويه العامه وطلعت بمجموع 101%، وكانت طالبه متفوقه جدا جدا جدا، ودخلت الجامعه وشافت نماذج كتير مختلفه، وكانت كل شويه تغير نفسها من نموذج لنموذج لنموذج علشان خاطر تلاقي حب حياتها اللي هتكمل معاه حياتها. يا ترى عرفتوا اسم الفيلم ايه؟ ابعتوا لنا الاجابه على 92%.
2: جديد على انرجي، ابو وحنين، الليل واخره.

المزيكا لعبتها. قبل ما اعد عليكم في وزارة الافلام تاني, في خبر في الحقيقة هو خضني, مش عشان الخبر وحش ولا حاجة, بالعكس ده جميل ولطيف ويعني حاجة لذيذة, بس يعني للدرجة دي وصلت الحكاية ان يعني بقت حاجات بديهيات بنعمل عنها اخبار من باب ان يا بجد لسه في ناس كده مش ممكن. يعني بكل اختصار يعني بدون ومحطوط على مواقع مهمة ومحطوط على يعني سوشيال ميديا وحاجات بالشكل ده, بنت طفلة صغيرة عندها مشكلة حركية, لابسة جهاز في رجليها ومعها يعني وسيلة زي العكاز كده اللي هي بتبقى من كل الأطراف, ماسكة من كل الأطراف يعني بتتسند عليها عشان بتمشي بيها, ومعها ماشي جنبيها في الغالب هو الدكتور بتاعها أو اللي بيدربها على المشي. فمشية فالعربيات شافوا البنت ماشية فوقفوها بس, وده الخبر. فبجد اتشليت بجد, يعني ده شيء المفروض انه كان عادي جدا ان بنت ست راجل كبير طفل صغير قطة معدية كلب معدي عصفورة معدية اي حاجة معدية روح طبيعي شفناها بتعدي, حتى لو كان في مشاكل ما هتخليها تعدي ببطء فهنقف. يعني ده المفروض عادي ولا ايه, ولا في حاجة في الهواء ولا في حاجة في الجو ولا في ايه, في ايه اللي جرى يعني لما ده يبقى مسار إعجاب؟ طبعا إعجاب وجزاهم الله كل خير وطبعا, بس ده شيء بديهي, ده شيء احنا متعودين عليه وما فيهوش يعني أدنى يعني المفروض ان هو ما فيهوش أدنى تفكير افكر هعدي ولا مش هعدي ولا هضرب كلاكس ولا في كل ده. بالعكس ده اللي هو الغريب بقى, ان مثلا لو يكون موقف زي ده والعياذ بالله وتلاقي حد ضرب كلاكس او شتم او اتحرك بالعربية, ساعتها بقى مش يتصور, ساعتها يبقى في موقف تاني يعني. فبصراحة أنا مش عارف إيه, بس حبيت أقول لكم يعني عشان الحاجات دي بتكتم على صدري قوي فبقدرش بصراحة. طيب نقول فزورة كمان مرة, أنا شايف إن في إجابات كتير جت. بنت متفوقة جدا جابت 101% في الثانوية العامة ودخلت الجامعة ب101%, فطبعا ايه متفوقه جدا, بس هي يا عيني طول الفتره دي قاعده قافله على نفسها في الكتب وعماله تحفظ تحفظ تحفظ تحفظ بس, تمام. وبعدين دخلت على الجامعة فبدأت تقابل نموذج في نموذج في نموذج ثلاث نماذج, ففي النماذج دي كانت بتدور على حب حياتها. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ الفيلم كان كوميدي طبعا وكان فيلم لذيذ جدا لنجمة لذيذة جدا. ابعتوا لنا الإجابة على 92 100.

هنجاوب في اللينك ده، بس قبل الإجابة في إهداء مبعوث من سوزان لأختها بسمة، بتقول الآتي: يا بسمة كل سنة وانت طيبة من أختك سوزان وأخوك محمد أو حمادة وشيماء وتاليا وتيا وتاليدة، وطبعا بيقول لك كل سنة وانت طيبة ومونسة بابا. وأصغر إهداء بيقول كل سنة وانت طيب من أصغر الصغن من آسر الصغنن، ويلا هو في شمعة سنة جديدة تكون عليك بالخير والفرحة يا رب وتحقق أحلامك يا رب، اللهم أمين. وكل سنة وانت طيبة من عندنا كمان يا بسمة، وإن شاء الله كده تبقى أيامك كلها خير وفرحة وسعادة، وكل سنة وكل اللي أعياد ميلادهم الأيام دي بألف خير وصحة وسعادة. طيب الإجابة بقى، الإجابة هي تعالوا نقول أسامي الناس اللي بعتولنا الإجابة الصح. 501 دي الرقم. والله انت ربنا يخليك يا رب، عايز أغنية الحمائي حاضر عندنا الاثنين. رقم آخره 80 الإجابة صح، بيقول آسف نجيبة متولي الخولي، وقبلها قايل نجيبة متولي الخوري. تمام. ده محمد، مساء الفل عليك يا محمد. أحمد السعدي تمام. محمد طنطاوي الإجابة صح، رقم آخره 83 الإجابة صح، ورقم آخره 19 ورقم آخره 37 الإجابة هي فيلم الثلاثة يشتغلونها، أو يعني بطلة الفيلم في الفيلم ده كان اسمها نجيبة متولي الخولي، الفيلم بطلة النجمة ياسمين عبد العزيز، والإجابة صح فعلا، والفيلم كان بيناقش زي ما حكينا كده في الهنت اللي قلناه، يعني طفلة أو يعني فتاة صغيرة كانت واخدة حياتها كلها دح، وجابت 101% ودخلة ما شافتش أي حاجة حواليها، وفجأة دخلت على عالم الجامعة اللي بي بي بي بي بيخليك تبص على أصناف وأشكال كتير من البشر يمكن في حياتك قبل الجامعة ما كنتش شفتهم، فاتعاملت بقى مع ناس كتير جدا وكانوا يشتغلونها عشان يستغلونها. فيعني نتمنى ان احنا برضو اللي داخلين الجامعة اول سنة يخلوا بالهم من الموضوع ده، ان ما ينسقوش قوي مع حد معجبين بشكله معجبين بمنظره، لحد لما يتأكدوا من مشاعرهم يتأكدوا من افكار اللي قدامهم، خلوا اول سنة دي تستل كل حاجة كده، وربنا يوفقكم دايما اللهم امين. تعالوا نسمع اغنية ونرجع لكم على طول.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني، أرقص. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: البرنامج اللي جاي عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومنى عامر. أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
2: عدنا إليكم مرة أخرى، حلقة مليئة بالرسائل الجميلة بصراحة والأغاني اللطيفة. يا رب تكونوا انبسطتوا بحلقة النهاردة زي ما أنا كمان انبسطت بيها. وعام دراسي سعيد في تاني يوم من أسبوع شباب الجامعات في برنامج قول يا كبير، من الاحتفال بكل طلبة الجامعة اللي نتمنى لهم عام دراسي سعيد، وإن شاء الله إن شاء الله كده الدراسة الجامعية في مصر ترجع لشكلها المعتاد. مصر من الدول المهمة جدا جدا جدا في التعليم الجامعي، جامعة القاهرة وجامعة اسكندرية وجامعة عين شمس من أهم جامعات في العالم مش بس في مصر، ولسنين طويلة هي في التصنيفات المتقدمة جدا ما بين جامعات العالم، ولازم كل الجامعات المصرية ترجع تاخد مكانها. أنا ما بقللش خالص من الجامعات الخاصة، بالعكس ليها دورها المهم جدا، وفي جامعات كمان دولية ليها دورها المهم جدا جدا جدا. المهم إن في الأول وفي الآخر الطالب الجامعي يخش الجامعة ويخرج منها وهو مستوعب كل اللي درسه، مش بس واخد شهادة على الورق، ويفيد غيره، ولما يطلع يشتغل يفيد سوق العمل بخبرته وبدرسته. فربنا يوفق الجميع ان شاء الله وينكد على بينكد على الناس باذن الله، ان اجلا او عاجلا نقوله امين. سبق دايره على انرجي 92.1 عشان تسمع برنامج شباب انرجي مع المنصور ومنى عامر، وبعد سبق دايره مع زهره رامي. ان شاء الله بكره حلقه جديده من قول يا كبير من 2 ل 4 العصر. كان معكم من على المكسر كينج المكسر اسلام يحيى، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام عليكم.
3: متلاجع لزمانكم
4: جديد سالفة ومحمد عساف.

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيفكم وش اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولباس يا جماعه الخير.
1: حلقه جديده ولذيذه من عيشها بانرجي وائل منصور
0: ومن عامر.
1: لا قول اسمي بحبه وبشغف.
0: ومن عامر
1: بحبه وائل ومن فكره
0: الفكره لا تموت.
1: اخباركم ايه وعاملين ايه؟ وفي بقى حاجات كتير قوي عايزين ندخل في المواضيع على طول.
0: ايه الموضوع اللي عندك؟ اتحفينا يا ست الكل، اتحفينا يا إعلامية يا مخضرمة.
1: بص أنا بهتم قوي بالحاجات بتاعة الأطفال. فلو مثلا بيبي بيعيط الساعة 3 الفجر وبقاله ساعتين بيعيط ومفيش نوم ولا حد تتكلم معاه، بتعمل إيه؟
0: بهشتكو
1: بتحاول وتقعد بقى وتنهار وكده. في اليابان لقوا حل غريب قوي.
0: ايه بسرعة قوليلي.
1: قالك حاجة اسمها نايت تايم كراينج كافي يعني. ده كافيهات بتفتح بالليل لبكاء الأطفال، بتفتح بالليل الأهالي اللي بيعانوا من إن أطفالهم مش بيناموا وبيقعدوا يعيطوا كتير قوي. عجبتني قوي فكرة الكافيه دي.
0: فكرة إيه الفكرة
1: أصلا
0: قوي.
1: فكرة فاشلة. إيه دي فكرة تحفة. أنت مش فاهم أنا قد إيه بعاني من الموضوع ده كام شهر.
0: ماشي بس فكرة غبية ومتخلفة جدا.
1: ليه وائل؟
0: لأنه يعني إيه كافيه؟ أنا دلوقتي مثلا أم وعندي شغل بكرة والابن أو الأب والطفل عيط.
1: ما هو الأطفال اللي بتعيط دي بتبقى أطفال رضيعة يا وائل، غالبا أمهاتها ما بتبقاش بتشتغل، ما بتبقى في أول 3-4 شهور يعني.
0: ركزي، هي دلوقتي بدل ما تحط ابنها في كنفها مثلا أو تحاول أنها تهديه أو لآخر وكده كده مش هتنام، تقوم هي رايحة لابسة وجايبة الولد وجايبة الكفولات بتاعته وركبة العربية ومش عارف مين ونزلت وفوقت الساعة 4-5 الصبح وفضلت قاعدة في الكافيه، يعني كده في 5-6 ساعات فولنتيرلي هي رايحة كافيه وهترجع في عز الزحمة الصبح، على أساس إيه يعني؟ وإفرد البيبي بعد 3 دقايق نام. لا فكرة وحشة
1: طيب
0: قوي.
1: طيب أكمل لك الفكرة ولا حكمت على الفكرة وهدمتها من الأول؟
0: هدمتها من الاول لاني مش شايف لها.
1: ماشي هكمل.
0: بس قولي يا برضه.
1: ماشي. هي فكره الكافيه ده ان هو بيفتح من 9 بالليل ل 6 الصبح وبيبقى في زي اماكن مجانيه للامهات واطفالهم، وفي اماكن زي الاطفال يقدروا يناموا فيها او يتحركوا عليها لو بيزحفوا يعني او كده، ومكان عشان يغيروا الحفاضات، وناس متطوعه بتساعد الامهات ان هي تشيل عنها شويه، الام تشتكي لها تسمع مشاكلها تطبطب عليها، عارف تعمل لها نظام ايه دعم معنوي كده. ف صاحبة الكافيه ده اللي بدأته، هي أصلا الكافيه ده كان فكرته موجودة في واحدة من اللي هي المانجا اللي هو
0: الكرتونات اللي هي الأنمي. ماشي.
1: صاحبة الكافيه ده عندها 28 سنة، الفكرة جالها بعد ما كانت بتنهار من كتر السهر والعياط بتاع النيو بورن أو الطفل الرضيع بتاعتها، وكانت عايزة توفر مكان الأمهات يحسوا فيه إن هما مش لوحدهم. مع انتشار الفكرة بقى ظهرت مبادرات مشابهة تانية وابتدوا يعملوا الحاجات دي لدعم الأمهات والأطفال.
0: بس ده فعلا فكرت فيها، هي فكرة. قوليلي ليه؟
1: إيه ده أنت كنت من ثانية مش عارف.
0: أنا هقولك ليه. أنا عندي بيبي بيصرخ، ليه ما أضربش الرقم ده في 49 مثلا؟ يبقى أروح كافيه فيه 49 بيبي بيعيطوا وجو كله كورتيزول لأمهات اللي عندها توتر، وشم ريحة بيبيهات كتير قوي مثلا في الكفولة بتعمل بتاعه وبيتغير لهم. فكرة فعلا هايلة.
1: على فكرة هي فكرة حلوة لسبب، لأن انت
0: وما بتطلبيش كافيه أصلا عشان انت نايمة عايزة تصحي.
1: الموقف اللي زي ده وده الأمهات هتحس بيا في الحتة دي والله العظيم. هي الأم يا حبيبتي بتبقى مثلا الساعة 3 الفجر وهتنهار وتنام، وفجأة في طفل بيعيط نون ستوب ساعتين ثلاثة، هي مش عارف تعمل ايه. هي بالنسبة لها هي مش بس عايزة تنام، هي عايزة تنام او عايزة اي حد يصحى يأذرها في اللي هي فيه يعني، ياخد بحسها.
0: عارفة الراجل اللي هو على تيك توك اسمه مبابي ولا اسمه ايه؟ ممكن عادي تجيب ناني تساعدها بس، او يبقى فيه بالتناوب هي وجوزها مثلا في الويك اند، ممكن هو يسهر اكتر اللي هو بيشتغل وهي واخده اجازه بتاع، ممكن امها، ممكن صحابها، ممكن يعني.
1: فطست لي الفكره صح؟ فطست لي موضوع
0: او تعيش التجربه اللي المفروض الام تعيشها يعني. طبيعي.
1: طيب 92100 رقم الاسماء يا جماعه، ما اعرفش ليه قررنا نفتح الموضوع ده، بس يعني بنقول لكم الجديد في كل حاجه. وحد شايف الفكره دي حلوه؟ حد شايفها وحشه؟
0: مستحيل حد يشوفها حلوه.
1: طب تيجي نشوف؟
0: لا حتى أقولك حاجة، لو كل الناس بعتوا وقالوا حلوة أنا مش هكبس، لأن I know what I know ده هو ده.
1: طيب ممكن تبعتوا وتبعتوا معلش بالأسامي عشان أعرف أنت ست ولا راجل. معلش دي حاجة بس شخصية عايز أثبت لو أي حاجة.
0: شخصنتي المواضيع كده.
1: ما أنا مش شخصنها.
0: يا قلبه.

0: دعاء صلاح بتقول انا امه مع وائل, دي فكره فاشله جدا. ايه الصداع ده؟ دعاء انا كنت حاسه ان انا في الفتره دي محتاجه, عايزه احس ان في ناس زيي, فانا حسيت ان الفكره لمستني.
1: اه ايه, لا يمكن انت اقول لك افسر لك انت كنت بتدوري على ايه. كنت بتدوري على حاجه ما بيقولوا بالانجليزي sense of belonging,
0: ممكن
1: يعني ان انت نفسك حد يحس بمعاناتك او كنتوا فين عشان تحسوا بيا. بس اللي انت فاهمة حاجة؟
0: طب بص روكي بتقول ايه؟ بتقول فكرة تحفة, انا وجوزي كنا بننزل بابني الساعة 3 الفجر نلف بالعربية عشان يسكت, بس عشان عملت كل اللي وائل قاله وهو كطفل تقريبا زهق من البيت. وعلى فكرة شعور انا مش لوحدك ان في عيل ايه حاجة, يعني هي عاجبني عاجبها الفكرة يعني.
1: لا ان هي انه هو زهق من البيت وانه فكرة العربية كان تجربة حسية جديدة للطفل, فالطفل سكت لانه هو مشغول بالتجربة الحسية الجديدة.
0: لا انا هي ما انا فاهمها, عشان كنت بنزل الف نفس اللف الساعة 3 الفجر دي, ساعات الاطفال ما بتنامش وهم رضع غير لما بتنزل العربية, فكنا على طول ايه يعني في العربية الفجر محتاجة نيمها.
1: ممكن على فكرة نفس الاحساس ده تروحي قاعدة بالبانيو والله العظيم مثلا في حق
0: بانيو ايه وائل, يعني هتنزل طفل بانيو الساعه مثلا 3 الفجر في شهر 2؟
1: لا بانيو فاضي مثلا, بانيو فاضي وتقعدي الاكو بتاع ايه صوتك يتغير, فيكون الصوت بيروح ويجي بشكل مختلف زي العربيه.
0: مش هينيم الطفل. انت محتاج حاجه تنيم الطفل.
1: اوكي,
0: ودي معضله على فكره. فهي عجبها الفكره.
1: بس ثانيه واحده, هي الاطفال بتقعد تصرخ وكده بيكونوا عاوزين ايه؟ يعني بيكونوا عاوزين ياكلوا ولا يناموا ولا مثلا عندهم غازات؟
0: مليون حاجة ممكن, عايزين يأكلوا عايزين يناموا مش عارفين, بيبقوا over tired انه جهازهم العصبي تعب قوي من كتر ما هو عايز ينام, خلاص هو فاق وابتدى يعيط ومش هينام. عندهم اي حاجة.
1: هل انت كنت بتعرفي يعني بتعرفي من الصوت اللي هو بيعمله اذا كان ده جوع ولا زي ما فعلا طلع مرة في اوبرا وقالت انه الاصوات اللي بيعملوها البيبيهات لامهات بالذات بتكون عارفة من إيماءة معينة أو صوت معين.
0: في حاجات بتتعرف وفي حاجات بتبقى ملهاش سبب, انت قاعد كده متنح ومسلم أمرك لله خلاص, مضطر تسمع كم العياط وخلاص وساكت.
1: طب سؤال آخر, معلش حاسس انك انت في انترفيو.
0: أنا مش عارفة في إيه, أنا مذيعة معاك.
1: ما أنا عارف, بس يعني برضو مريتي بالتجربة. هل في أطفال رضيعة بتكون ملهاش صوت أو بتكون بتعمل المينيمم بتاع العياط؟
0: أكيد فيه, يعني انا ما شفتش بس اكيد فيه.
1: هل حد مر بالتجربه دي تبقى يعني
0: اللي هو ما حسش بالطفل, ما حسش بيه وهو صغير؟
1: يعني انا مثلا اعرف في مثلا حد يقول انت ما كنتش بتعيط وانت صغير, بس انت كنت ايه صريخ, انت فاهمه؟ فتبقى حلوه والله العظيم, تبقى بلاش هو كده كده الاطفال نعمه
0: طبعا. حد حس بالكلام ده يا جماعه؟ حد عدى بالقصه دي؟ قولنا كده على 92 100 رقم الاس ام اس. نسمع تو ليت الحب جاني. يلا بينا.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
3: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
4: عاش، فاضلك one last round.
3: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى ادج لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديده يبقى ماجنا تك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه. لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رجعنا تاني فايش هاب انرجي،
1: انا وائل منصور
0: وانا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحة اكبر.
1: طيب كنا لسه بنتكلم على عياط البيبيهات.
0: ما اعرفش ايه اللي ودانا هنا، بس تقريبا الخبر اللي جه اللي هو في اليابان عاملين ابتدى يبقى في كافيهات تفتح من 9 بالليل 6 الصبح للامهات اللي اطفالهم بتقعد تعيط فيقعدوا مع بعض.
1: بالظبط، واللي هو هم الاطفال بتعيط ليه؟ احنا ممكن نفهم اطفالنا اكتر ونعرف اطفالنا
0: ويل.
1: عشان كده
0: الطفل عنده شهرين
1: اوكي عشان كده يعني. عشان كده بخبراء الصوت والاطباء صنفوا عياطات البيبي ان هي ممكن مثلا تكون ان انا عايز انام او عايز اكل او عندي مثلا غازات او مثلا محبوس هواء بعد الرضع. فاي ام بتسمعنا دلوقتي طلعنا لكم شويه اصوات بما فيها من عامره تخش الاختبار معانا وتقول لنا العياط بتاع البيبي ده قصده ايه.
0: ده بجد؟
1: اه والله.
0: انت ده اللي انت دخلت تعمله اصلا ما خدنيش عليا، انا محتاجه اعمل حاجه ضروري.
1: فتعالى نشوف اول
0: بتختبرني.
1: اختبرك واختبر ايه كل الامهات اللي بيسمعونا دلوقتي
0: والابهات بقى
1: والابهات طبعا. الصوت ده معناه البيبي عايز ايه بالظبط؟
0: مغص.
1: لا ما مش هتجاوبي، جاوبي بقى تحت الهواء.
0: ماشي.
1: الصوت ده بيبي عايز ايه؟ ها عرفت ولا لا؟ كل الامهات دلوقتي يقولوا لي الصوت ده.
0: انا حاسه ان انا
1: هل البيبي هنا جعان ولا عايز ينام ولا عنده مغص في بطنه ولا عايز يعني يطلع هوا بعد الرضعة؟ تاني لاخر مرة.
0: مش هصدقها بجد ان دي اكتيفيشن انت عاملها. والله العظيم مصدقها.
1: والله فن.
0: طب ما خدتنيش معاك ليه بجد؟ ما خدتش رأيي ليه؟ طيب
1: ما كنت عايز افاجئك. طيب 92100 رقم الاسمس 9210 الامهات تقول لنا الصوت ده البيبي عايز ايه بالظبط. اما نشوف بقى كلكم هتجاوبوا نفس الحاجه ولا هيبقى في ما بينكم.
0: شكرا يا وائل.

0: عارف عارف مثل اسأل مجرب بجد يا وائل والله العظيم ما اعرفش بتفاجئني ليه.
1: اه بس كنت عايز اعمل سيربرايز حلوه.
0: سيربرايز هات لي هديه فاهم بجد بتجيب لي اصوات اطفال بتعيط
1: بتفكرني بترومه ما بعد الولاده والشهور الاولى.
0: ايوه لسه والله العظيم يا رقم اخره 018 لسه بقول له كده بقول له وائل الموضوع بيبقى بيجي على القلب قوي.
1: اوف للدرجه دي.
0: اه طب بقول لك ايه ما تيجي نفرفش الموضوع بجد.
1: اه نعمل ايه
0: في ترند على حس نفس الموضوع يعني في ترند عاجبني قوي على السوشيال ميديا بقاله بتاع 4 5 ايام كده.
1: هو ما الصوت اللي فات كان يعني جعان ها
0: مش حابه اتكلم في الموضوع ده هحاول انسى اخطاء الماضي. قال لك لو الابهات عملوا جروب زي جروب الماميز كده يبقى جروب للابهات جروب الداديز.
1: اه
0: ماشي محتوى محتوى الجروب ده هيبقى ايه؟ ايه الفويس نوتس اللي هتسيطر على الجروب؟ ايه الطلبات او الاسئله اللي هيسالوها؟
1: لا هو الاحلى من كده الجروب هيبقى اسمه ايه؟
0: بص بص
1: انا حاسه اني اتوترت وافتكرت ايام صعبه بس الصوت ده جعان. الله برافو برافو برافو
0: تقريبا انا عشان ما عرفتش عشان كده بنتي كانت بتعيط كتير.
1: شفتي بقى هي عرفت عرفت.
0: لو في جروب للأبهات مبدئين نبدأ من اسمه ماشي نبدأ من اسمه جروب الأبهات دول أولياء الأمور بس مش هيبقى فيه جروب أمهات هيبقى فيه جروب أبهات هنسميه إيه ده أول حاجة وبعدين نبدأ ندخل في محتوى الجروب
1: الباب الخلفي
0: بجد هنسميه إيه
1: باك دور
0: لا أنا حاسة ليها حاجة ليها علاقة بحاجة تانية مش هحرق الأفكار بعد الأغنية اللي جاي هتسمعنا إيه
1: أنت عايزة تسمعي إيه في أنا عندي كل حاجة
0: ماشي تعال نسمع حمزة نمرة 6 صباحا بما ان احنا بنتكلم على الاستحيام بدري او قلة النوم
1: يلا هتكوني في الكافيه بقى في اليابان
0: في اليابان اهو

0: انا اسمي محمد هيبقى اسمه جروب الرجال السري. احنا بنتكلم لو الاطفال اللي في المدرسه دول بقى ما عندهمش جروب الامهات, جروب الماميز, بقى هنستبدلهم بجروب الرجاله الداديز. هيبقى اسمه ايه, محتواه هيبقى ايه؟ مارتينا بيقول بتقول اكيد الشبيحه هم دايما شايفين. لا خالص, لا مش حاسه كده, مش هيبذلوا مجهود اصلا في اسم جروب خالص. ممكن يسموه على حاجه ليها علاقه بالكوره, يعني في جريد 3 مثلا هيبقوا مثلا يسموه التالتة يمين التالتة شمال, فاهم, حاجه ليها علاقه بكده يعني. ده حاسه محتوى الجروب بقى هيبقى ايه, الاسئله اللي هتتسال هتبقى ايه.
1: انت عارفه ممكن يبقى اسمه ايه بمنتهى الصراحه؟
0: ايه
1: هو الجروب مثلا عندك اسمه ايه؟
0: لا اسمه باسم بريكي بس خلاص.
1: بس خلاص
0: خلصنا.
1: يا مش جروب بقى, ما انا كنت اقول لك يبقى اسم المدرسه.
0: ما هو هيبقى كده. انت فاكره هيبقى ايه يعني,
1: او المرحله العمريه؟
0: طب المحتوى ايه بقى, لان محتوى هنا مختلف. 92100 رقم الاسماس. لو بقى في جروب للابهات مش الامهات لولادهم اللي في المدرسه, محتوى الجروب هيبقى عباره عن ايه؟ ايه الاسئله اللي هتتسال؟ ايه الطلبات اللي هتطلب؟
1: نروح نسمع اغنيه محمد عساف وسانت ليفونت الجديده ماسكارا ونرجع تاني. اسمها ماسكارا.
0: انا
1: انا تعبت لك.
0: انا بقالي 16 سنه مذيعه راديو بجد. تطور غريب.
2: محمد عساف

0: من ضمن الأخبار كمان النهاردة فصل أي طالب بيستخدم أداة تصوير في المدرسة
1: كاميرا
0: يعني. كاميرا موبايل يعني أي كان حاجة بتصور
1: يصور بيها المدرس أو المعلم صح؟
0: أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات مشددة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية بتطبيق عقوبة الفصل لمدة عام دراسي كامل لأي طالب بيستخدم أي أداة من أدوات التصوير عشان يصور المدرس جوه المدرسة، وده وفقا للقرار الوزاري رقم 150 اللي صدر 2024 في لائحة التحفيز والانضباط المدرسي. وفي الإطار ده بيتضمن التوجيه أنه في حالة استخدام الطالب أي أداة تصوير لتصوير أحد المعلمين جوه حرم المدرسة بهدف الإساءة أو التنمر أو بهدف النشر على السوشيال ميديا بيعرض الطالب للفصل من المدرسة لمدة العام الدراسي. وبتأكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه الحفاظ على هيبة وكرامة المعلم واحترامه وتوفير بيئة تعليمية منضبطة جوه المؤسسة التعليمية بيمثلوا ثوابت أساسية للعملية التعليمية. فأنا برضو قلت أقول لك على الخبر ده عشان تبقى عارف إيه اللي بيحصل.
1: طيب نروح لفاصل ونرجع؟
0: ماشي.
1: إيه رأيك؟
0: ما أكيد فاصل إعلاني أكيد. أنت تاخد رأيي في إيه؟
1: طيب يلا بينا.
0: انت ما تروحش ليه؟ ما تروح.
2: عيشة ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
0: انا منى عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحة اكبر.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
4: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
5: This is Tiesto on Energy Egypt.
4: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر

0: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
0: بقول لك ايه؟
1: ايه قولي بسرعة.
0: بما ان احنا اتكلمنا على الاطفال والمدارس وجروب الابهات وجروب الامهات والحاجات دي كلها، في اساسيات تربيه كلنا بنبقى متربيين عليها. طبيعي، ما ينفعش تعمل حاجه غلط، ما تكذبش، ما لازم ما ينفعش تبقى عناني،
3: تحترم الصغير،
0: كل ده جميل. بس في اساسيات تربيه معينه موجوده عند كل اسره، خاصه جدا جدا جدا، وكل اسره بتتك على الحاجه اللي هي عايزاها قوي. مثلا
3: زي
0: لو انت عملت حاجة غلط وجيت قلت، العقاب هيبقى أقل. زي لو انت قررت انك تساعد الآخرين وبندوس على الحتة دي قوي قوي وبنفشت قوي، هيبقى عندك مكافأة كبيرة جدا. زي انه مش بس إن من الآخر، يعني إن أنت قد إيه محبوب وقوي وبتاع، بس بتساعد الأصغر وبتساعد الأضعف.
3: يعني سلوى عائلتنا كده، إن إحنا دايما متربين على الأساس ده.
0: الأساس ده في حتة معينة كل عيلة بتزرعها بشكل معين، زيها زي الأساسيات اللي كلنا متفقين عليها.
3: أساس عيلتك إيه؟ أو الزرعة، البذرة بتاعت عيلتك اللي اتزرعت ودايما هتفضل في كل جيل موجودة كقانون عام ما ينفعش يتغير.
0: يعني مثلا في عيلتنا مهم جدا، طبعا غير الحاجات الأساسية، بس مهم جدا جدا انه لما حد مثلا يبقى في ضيقة او بتاع، لازم كلنا نبقى قاعدين، لازم كلنا نبقى معاه طول الوقت، لازم كلنا ندخل مثلا من البيت كلنا نسلم على بعض ونحضن بعض، لازم نقول لبعض كلام حلو طول الوقت مثلا. ودي حاجة مثلا بنتك عليها جامد جدا، انه لازم الشخص يبقى معبر بأشكال مختلفة، معبر بالكلام، معبر بالأفعال، لازم تعرف تعبر بكل الأشكال دي من الحاجات.
3: هتاخدي عين كده؟
0: لا، ما هو يعني ما هو التعبير ده سلبي وإيجابي.
3: طب ابعتولنا على 92 100 رقم الأسماس وقولولنا حالاً.

0: ممكن اسلم على تامر مندور جدا، هنسلم بس ماشي. والرقم اللي اخره زيروهات كتير وستة. مساء الفل. في لعبه كنت ابتديتها امبارح بس الاس ام اس وقعت.
1: تعالي نلعبها دلوقتي.
0: فانا كنت متحمسه لها الصراحه.
1: بصراحه لعبه عبقريه ولازم اقول لمنى انا فخور.
0: شكرا.
1: بمخك.
0: شكرا اشكرك. وهعيد نفس سؤال امبارح عادي لان ناس كتير جابته غلط اصلا على انستغرام.
1: طب اشرحي اللعبه.
0: بص، صوره من غير صوره. هي انا بوصف لك مشهد معين، ممكن يكون مشهد من عمل فني ايا كان ايه العمل الفني ده، فانا بوصف لك المشهد فانا بصور لك الصوره في خيالك من غير ما تشوفها في الحقيقه وانت تعرف ده من انهي عمل فني.
1: طيب قولي لنا ايه المشهد اللي قدامك وهنحاول نعرف ايه العمل الفني.
0: اوكي، لو قلت لك صالون متقسم جزئين، الجزء اليمين في كنبه وراها كرسي ومكتب وراهم مكتبه، والجزء الشمال في كرسيين بينهم ترابيزه، وفي النص بين الحاجات دي في سلالم طالعه لفوق وكرسي خشب صغير ولوحه لفنانه مشهوره، صوره يعني لفنانه مشهوره. فانا بتكلم دي اسهل واحده ودي اللي قلناها امبارح، فانا بتست ووترز بس كده علشان هبدا اصعب.
1: بتجس ميه يعني.
0: بالظبط.
1: ممكن تقول لنا بس المشهد علشان الناس وهي دلوقتي تتخيله ويقولوا لنا ده انهي عمل فني.
0: انا شايفه قدامي صالون، على اليمين كنبة وراها كرسي وراهم مكتبة، وعلى الشمال كرسيين ما بينهم ترابيزة صغيرة.
1: حلو.
0: وفي النص في سلالم طالعة لفوق. لما تطلع آخر السلالم هتلاقي لوحة أو صورة لفنانة مشهورة.
1: فنانة مشهورة. ينفع تقول
0: أنا لما رققت صوتي كده تمام؟ لا، ما هو يعني.
1: طب السلم طويل قوي ولا؟
0: بجد يا وائل، بجد تفاصيل.
1: طب يعني انا كنت بسال يعني عشان انا مش عارفها، انا من امبارح اصلا انت ليه ما قلتليش صحيح ايه الاجابه؟
0: وانت لما طلعت اصوات البيبيهات كنت قايل لي.
1: طب اقول لك حاجه بقى، ان انا عندي عمل فني تاني ومنشوف هيعرف يجيب بتاعتك ولا لا. موافقه؟
0: 92100 رقم الاس ام اس لو حد عارف الاجابه يقول لنا كده.
1: بس ايه ده؟ كرسي وما بينه حاجه اجنبي؟ جيم اوف ثرونز؟
0: لا.
1: جيم اوف ثرونز؟ ايوه. صراع العروش؟
0: لا خالص.
1: طب انا قريب ولا بعيد؟
0: لا انت بعيد قوي.
1: بجد؟
0: مصري ومن زمان.
1: ايه ده؟
0: سلم واخره صورة او لوحة الفنانة مشهورة. اهو اصلا الاجابة هنا.
1: ايه ده؟ ده ايه ده؟ فيلم يعني ولا؟
2: جديد عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر. يا حبيبي خلي

0: هي دي الاغنيه اللي بيتخانقوا عليها صح؟
1: عرفوا لا تقريبا هي دي عرفوها ليال كبرت
0: دي طلعت سهله
1: جون بيبوي صح
0: انت كنت تبقي تقولي لي في تليفون في
1: ما خلاص يا وائل
0: ايوه يا اسماعيل بيه
1: عمرو الوكيل صح
0: أوه.
1: امير كامل من المنصوره لميا يحيى انجي رسلان بيبو عمر كل الناس اللي بقت ناس كتير مش كاتبه اساميها
0: وجون بيباوي ولميا يحيى كمان
1: كله
0: عمر
1: كله صح
0: امير كامل
1: طب صعب يا وائل صعب عشان انا الموضوع ابتدى يدخل معايا في تشالنج مع المستمعين دلوقتي انا عايزه صعب عليهم انا مش عايزه اس ام اس طيب. انا عايزهم يحلوش
0: طب انا هقول لك واحده بقى مستحيل يحلوها
1: مستحيل
0: يعني اكيد في حد هيكون عارفها لانه أوكي.
1: انا كل مش عايز صعب ليفل انا هصعب الليفل اللي بعده
0: طب خلاص بلاش عشان دي هتبقى صعبه قوي اللي انا هقولها
1: طب ما تقول
0: لا ما دي خليها في الاخر عشان صعبه جدا
1: طب
0: طب اقول طب خلاص اوكي تخيلي المشهد ده اخر الليل مع بدايه الفجر كشافات وفي واحد جاي على الشاشة احنا ما نعرفش شكله ايه بس شايفينه سلوات
1: اسود كده يعني مضلم
0: بس مش هكمل عايزين اكمل صح
1: اكمل طبعا
0: لا مش هكمل
1: لا هو ده ما هو ده مشهد في اي فيلم ده مشهد ايقوني في اي فيلم
0: لا ده كان مشهد ايقوني في فيلم حد بالليل ماشي وناحية الكاميرا وكشافات وراه
1: ايقوني
0: في كان يعني في حتة فيها قطرات
1: بالليل في حتة فيها قطرات وطالع سلوات
0: يعني وكان ماشي على القطر مش القطر نفسه على اللي هو اللي اسمهم ايه معرفش
1: على قضيب القطر
0: بالظبط
1: ماشي اوكي 92-100 رقم الاسمس
0: عرفتي
1: بص انا شك في ثلاثة
0: لا يا لا لا لا مش هتشك في ثلاثة لا لا I'm sorry
1: طب اقولهم لك تحت الهواء تقولي واحد منهم صح ولا لا
0: ماشي بس ليه خليتيني احرق اصعب حاجه
1: لا اصعب ايه انا هصعب اكتر منك بكتير لا بمراحل يعني
0: طيب تعالي نشوف حسن عارف ولا لا
1: 92-100 رقم الاسمس
0: اما نشوف
1: ممكن تقولها لاخر مره
0: المشهد بالليل مع بدايه الفجر بس هو لسه اكتر بالليل وتحس الدنيا كده منديه مثلا ولكن واحد ماشي على قضيب القطر وراه كشافات كبيره انت مش شايفه اللي جاي ده مين بس شايفه زي سلوات اوكي
1: صوره من غير صوره تعرف الصوره دي من انهي عمل فني 92-100 رقم الاسمس يلا هتسمعني
0: مش عارف انا الاغاني عندنا حلوه قوي بصراحه يعني انا طبعا رسالتي مجروحه في انرجي بس مش
1: انا
0: مش
1: بحب دنيا ملبشه الصراحه ممكن اختارها
0: وليه دنيا ملبشه ليه يعني
1: دنيا لذيذه مش عايزه اغنيها عشان ما اشوهش بس هي لذيذه يعني
0: طيب ماشي عشان خاطرك بس
1: يلا

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: اسمع من العيار السويسري، كل مره تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقه اللي يبدا خطوه بخطوه دايما سابق. مع سويس جولد سبيكه ربع جرام هي اول خطوه، واللي يبدا النهارده بكره بيشوف الفرق. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78160206. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديدة يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية. لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
4: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: بولت وكهرباء الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
3: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد. الذهب السويسري في مصر.
4: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21-6365 جنيه،
5: عيار 24-7274 جنيه،
4: سعر الجنيه 51-336 جنيه،
5: سعر الأنصة 228-087 جنيه.
4: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي.
5: للاستفسارات اتصلوا على 19-215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
6: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
5: أنا وائل منصور.
6: وأنا منى عامر.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
5: لا لازم تعترفي ان انا
4: كانت صعبة، كانت ناس كتير قوي اتلخبطت مع انه انا كنت شاكة بس تقريبا عارفة. يعني
5: مش طيور الظلام، مش the assassination of Jesse James، لا مش في ايه ناس كتب اسامي كتيرة جدا، مش تيتو، مش الجزيرة، لا
4: المنسي يا جماعة،
5: فيلم المنسي بتاع عادل امام ويسرى،
4: احمد السعدي صح، جون بيباوي صح. استنى نجيب من الاول برضو عشان الناس اللي جاوبت صح من الاول.
5: عندي كده فرحة عارمة جوايا ان انا
4: دينا، احمد هنداوي، مش ابراهيم الابيض، لا في كمان تقريبا كده عادل امام، احنا ما احنا عارفين بس ايه الانصل صح، دشور الظلام غلط، اسلام رشاد قال عادل امام ويسرى الانسان يعيش مره واحده، لا هو عادل امام ويسرى المنسي. يا اسلام يا رشاد،
5: سلوى صح. شفتي بقى ان انا المشهد ده كان صعب.
4: طب قولي حاجه تانية كده بتلخبط. عجبني اسئلتك.
5: اوكي عندي مشهد تاني.
4: صوره من غير صوره، بنشرح لكم، بنتخيل صوره من عمل فني وبنشرحها لكم، وانتوا بتتوقعوا ايه هي ايه هو العمل الفني ده.
5: واحد قاعد على طشت بيشطف، ماشي، ام في اتنين فتحوا الباب عليه،
4: عرفته خلاص بس مش هقوله، بس عرفته.
5: واحده منهم ضحكت ضحكه مستفزه، ام رامي في وشها بنطلون. ايه
4: ايه يا وائل انت بتشرح المشهد؟
5: ايوه ما هو ده. ايه ما اديكي شايفه الناس، ما حدش عارف.
4: لا دي سهله قوي يا وائل، سهله
5: والله
4: بجد.
5: ما سهله
4: والله، سهله هيجاوبوها.
5: طب ما يجاوبوها، انت بينك وبين المستمع طار.
4: وقف شرح لحد هنا. اي موبايل وقع. وقف شرح لحد هنا خلاص.
5: راجل قاعد على طشت بيشطف، ماشي،
4: وفي اتنين عند الباب،
5: وفي اتنين عند الباب
4: بس خلاص.
5: لا رمى فوق.
4: لا يا وائل لا بجد كفايه سهوله يعني، مش كده
5: والله ما يعرفوه ده. بيقول لك في حد بعت لنا جيم اوف ثرونز مشهد المنسي. والله العظيم ما هيعرفوها.
4: لا هيعرفوها.
5: يوه
4: 92 ما هي رقم الاس ام اس.
5: ماشي اما نشوف بقى،
4: عشان عايزه اصعب بعدها بليز.
5: ماشي صعبي، انا اللي بجيب الصعب. سهران بالليل
4: بعد اللي انت قلته ده، مفيش اي حاجه صعبه.
5: او انت فاكره الناس قاعده مستحضره كل المشاهد؟ طب يبقى قابليني لو حد فيه خمسه بقى اكتر من خمسه عرفوها. يلا
4: هنشوف.
5: 92 ما هي رقم الاس ام اس.

0: الله الله على المستمعين وحلاوة المستمعين. إيه اللي ما هو هذا الحلا
1: ده حقيقي جدا.
0: جابوها صح الشقة من حق الزوجة.
1: أيوة سهلة. أيوة
0: لما نعيمة عاكي فقيت له راح رمى في وشها بنطلون مبلول.
1: جاهز تسمع اللي عندي؟ بس قول بس الناس اللي جاوبت صح الأول.
0: طيب أقول لهم إيه؟ ممكن ماوس؟
1: آه طبعاً أكيد اتفضل.
0: ميرسي.
1: عشان أنا بطلع اللي عندي دلوقتي وإيه؟
0: هتموتي مني هصعب. عشان أنا بجيب حاجات صعبة.
1: لا لا لا لا هصعب دلوقتي.
0: طيب برافو يا هديل ومينا يوسف وفاطمة إجابتكم صحيحة وسالم كمان ومحمد شاهين وجون بيباوي وإمامي جابوها صح وإنجي رسلان يعني ودينا الصاوي والأنسل وأحمد السعدي ومحمد كمان جابها. محمد الوحيد اللي جابها غلط هدى جمال الدين الله عليكي. وكمان حد اسمه طوغة أو طوخة هبة تومة
1: هبة تومة
0: وأحمد علي الدين جابوها كلهم صح الله عليك يا وائل.
1: طيب جاهز
0: هتلنا بقى مشهد ما يخرش المية. آه في حد كمان برضو إسلام رشاد ومحمد وحمادة صبحي جابوها برضو صح.
1: عايز أسلم عليكم كلكم.
0: وديب كمان.
1: وطي بقى المزيكة دي. المشهد اللي قدامي كالتالي.
0: إيه بقى قولنا؟
1: ترابيزة على اليمين، كرسي خشب قديم، وصورة راجل كبير في السن متعلقة ورا، وكنبة على الشمال. ده من أنهي عمل فني؟
0: أنا عارف.
1: دي بقى
0: أقول؟
1: لا لا ما تقولش.
0: هوطي المايك هوطي المايك.
1: ماشي. أشوف
0: إيه ده غلط؟ إزاي؟ طب قوليها تاني كده.
1: ترابيزة على اليمين وكرسي خشب قديم وصورة راجل كبير في السن متعلقة ورا وكنبة على الشمال. أنا بتكلم عن أنهي عمل فني؟
0: أيوة تراب الماس. إزاي غلط؟
1: 92 مية رقم.
0: لا ثانية واحدة. لا لا معلش قولي تاني. إزاي مش تراب الماس؟
1: مش تراب الماس.
0: طب قوليها تاني.
1: ترابيزة على اليمين.
0: ترابيزة على اليمين.
1: وكرسي خشب قديم.
0: كرسي خشب قديم.
1: وصورة راجل كبير متعلقة ورا.
0: ورقصت يا جدع.
1: وكنبة على الشمال. بس كده.
0: دي ممكن تكون أي حاجة.
1: هنشوف.
0: حاجة أيكونيك.
1: اه جدا
0: حاجة أيقونية.
1: أيوة.
0: في, في, في الفن المصري.
1: أيوة. يلا 9210 رقم الاسم اس. أصالة بناء على رغباتك صعبت الفوازير.
0: لا بس انت مش مدياني أي معطيات.
1: ما هي ايه ده عايز معطيات ايه أكتر من كده؟

0: ورجعت أصالة على الشام. شفتي الحفلة بتاعتها؟ أيوة. رجوعها لسوريا بعد 14 سنة. رجعت تاني سوريا وكان احتفال خطير صراحة. أنا جسمي عشران بتفرج, بالذات إن أنا الأغنية حتى خطيرة. آخ يا أصالة والله لازم أتربى على صوتها,
1: بحبها.
0: تعرف إن إحنا نفكر الناس إنها جات لنا.
1: أيوة طبعا. فعيشها بأنرجي,
0: فعيشها بأنرجي. وكان أول وآخر انترفيو راديو أصالة عملته لغاية دلوقتي
1: في مصر. ده حقيقي.
0: مش في مصر بس,
1: لا بجد.
0: كانت قالت لي إن أنا أول مرة أعمل مقابلة على الراديو,
1: بس كانت
0: هتيلي فيديو
1: أحلى المقابلات
0: لأصالة بتعمل مقابلة على الراديو. أتحدى أي حد غير في أنرجي.
1: صح.
0: الله.
1: عمرو الوكيل, هل تعلم ان انت من مثلا 1 أو 2% من الناس اللي جابوا الاجابه غلط؟ ان الناس كلها عرفت الا انت؟
0: ما ده طبيعي. ما ده بجد عمرو الوكيل الفشل توكيل.
1: ليه هو والانصل بجد يعني الانصل بيقول الليمبي, لا عمرو الوكيل بيقول لا دي صعبه يا منى. اي تفصيله؟ طيب هي مسرحيه المتزوجون.
0: صوره جده. الراجل الكبير ده. ايوه عرفت, مش تراب الماس.
1: ايوه جماعة, وائل قال لي واحدة وكانت صعبة قوي, مرضاش يقول لي إجابتها.
0: برافو بس لسمير غانم. سوري, أحمد شاهين قصدي. ومش برافو لعمر الوكيل الوحيد اللي مش هنقوله برافو. ميرا برافو, ياسر رشدي, أحمد السعدي, عندنا كمان محمد سمير هديل, وجوجي كمان لأول مرة بتبعت لنا. نورة حاضر, هنسمعك زي الغجر. نشأة جابها كمان صح. محمد شاهين, سلوى, ونعيمة عاكف. لا إيه, لا نعيمة صغير مش نعيمة عاكف صح. هبة تومة. طب بصوا بقى دلوقتي المشهد اللي معانا ده صعب قوي. ليه؟ لانه هو هركز على الديكور اكتر ما هركز على الفيلم نفسه.
1: ماشي
0: بجد.
1: هو بصوا يا جماعة, هو قالهالي وانا قعدت طول مدة اغنية اصالة بحاول اخمن.
0: هي معرفتش.
1: معرفتش. فده عندكم بقى يعني. انا ما عنديش اي حاجة.
0: المشهد كالتالي, هو قاعة كبيرة جواها ترابيزات يعني محطوطين قصاد بعض وعلى في كل القاعة, وكل ترابيزة مفروشة بنفس الفرش لونه بامبي, وكل ترابيزة عليها شخص قاعد, حد من شخصيات الفيلم. وقصادهم بيكلموهم في المايكات واحد راجل كبير في السن وواحدة شابة. تاني القميص اللي زي القميص اللي انا لابسه براون. قاعة كبيرة جدا وفيها ترابيزات محطوطة جنب بعض وقصاد بعض بالترتيب. ماشي, كأنه زي ساتنج امتحان كده. وكلهم مفروشين فرش واحد اللي هو لون بامبي وردي. ماشي, وكل واحد قاعد على ترابيزة, ما فيش حد مش قاعد يعني في اتنين قاعدين, لا كل واحد قاعد على ترابيزة.
1: ماشي,
0: وقصادهم اتنين ماسكين مايكات بيتكلموا. واحد راجل كبير في السن شوية يعني كبير في السن, وحتى شابة.
1: بصوا يا جماعة أنا قلت كل حاجة يعني بصراحة.
0: أقول ده مشهد من مسرحية ولا فيلم ولا مسلسل؟ عشان
1: قول.
0: عشان هي صعبة قوي. أنا عارف إنه محدش هيجاوب عليه, بس هو فيلم.
1: ما أنا معرفتش بقى.
0: فيلم مصري. فكري ايه طيب ما علينا. مش
1: انت اول ما قلت كل واحد قاعد لوحده وفي اتنين اون ستيج, اول حاجه في دماغي هبته, وبعدين انت قلت لي لا عشان في مفارش بينك, قلت لك باربي. قلت لي لا, فيلم مصري. فانا رحت في كل الحتت يعني ايه كل واحد قاعد على ترابيزه لوحده ومفارش بينك.
0: مش عارف بقى, ابعتوا لنا
1: الارت دايركتور في فيلم ده كان ليه حاطط مفارش بينك. ما هو ده برضه سؤال
0: حر.
1: بالنسبه لي يعني ده كويستشن مارك.
0: طب تعالي نروح نسمع اغنيه شارنوبي, طلبت من نوره لايك ذا جيبسي. ونسمعها ونرجع تاني
1: زي الغجر. ونسمع زي الغجر.
0: سوري كنت قصدي

0: يعني
1: وائل بليز ما تجاوبهاش لان عزه بس اللي جاوبتها صح. عزه بس الباقي كله غلط.
0: عزه
1: وهو قال لي الاجابه الصراحه. وائل قال لي الاجابه.
0: عزة فقط اللي جابتها صح. يا يعني انا بصي انا بقالي كم سنه مذيع راديو كتير. اول مره والله العظيم من المرات القليله قوي ان انا اسال سؤال فزوره او وات ايفر ومستمع واحد بس يتفرد كده وهو اللي يجيب الاجابه الصحيحه. ده معناه انه صعبه بس معناه انه في حد فهم السؤال.
1: بس عمرو بيقول لك الله رجعنا لزمن الفشل الجميل. انا في غايه السعاده. عمرو كان بقالك كتير ناجح معانا.
0: طيب
1: جه الوقت بقى
0: تعالي نسهلها شويه.
1: انا ممكن اقول حاجه عشان خلاص عرفت الاجابه. اقول كلو يسهلها جدا.
0: لا دي بتاعتي لو سمحت سيبيني.
1: طب اتفضل.
0: قاعه مليانه ترابيزات وترابيزات مصفوفه قدام بعض وجنب بعض عادي كاننا في امتحان وكل ترابيزه بنفس الغطاء اللي هو البامبي المسخسخ ده.
1: بامبي مسخسخ هو ما طلعش بينك.
0: ماشي
1: بامبي مسخسخ فعلا.
0: وكل واحد قاعد على ترابيزه لوحده كلهم بيتنافسوا على شيء واحد بس مش هقول اكتر من كده. كلهم بيتنافسوا على شيء واحد. وفيلم مصري قديم مش قديم قوي يعني في الالوان
1: التسعينات مثلا. التسعينات.
0: التسعينات
1: كده كده قربنا.
0: مش هقدر احرق بس ممكن اقول لكم انه كان في ممثله مشهوره في الفيلم.
1: ما اكيد كان في ممثله مشهوره ما هيبيعوا مين يعني.
0: غادة ابراهيم كانت في الفيلم.
1: طب وين انا عايزه اغنيه.
0: ايه
1: عايزه اغنيه. أغنية عايز أسمع أغنية.
0: أقول لكم على ممثلة تانية مشهورة كانت في الفيلم. رانيا محمود ياسين. لو عرفتوا بقى أنا سهلت كل حاجة. معلش بقى عزة هتتفردي لوحدك ولا في حد هينضم لك؟

0: عارف ويا وي وي
1: ايوه
0: يا اخر ريفرش بس
1: اشتري البندق لا
0: طب ما تسمعيني والله بحبها قوي
1: لا كواليتي مش حلوه
0: لا حلوه وانا بحبها ايه المشكله يعني المذيع اللي معاك بتحب الاغنيه وبنتكلم عنها ما نشغلها اشري البندق ايوه
1: اشري الهيزل نوت امسكي
0: شكرا مين بقى اللي جاب الاجابه صح كده وقال اشري البندق نشوف ما نهى صح لميا صح ياسر رشدي الرقم الاخره 48 هديل سماح احمد السعدي بحبكوا بشكل بنحبك بشكل يا رقم ما تكتب اسمك والله كمل جميله اكو اكتب اسمك هبه توما طبعا الانصل اخيرا جاب الاجابه صح هدى جمال الدين انت كنت فين من بدري دينا الصاوي مين تاني انا حاسه انا اتحمست صح جوجي غلط بس هنسلم عليكي برضو بس كده خلاص تعبت
1: الله عليكم وعلى اللي حواليكوا تعالوا نسمع قشر البندق للبوب هو اسمه ايه
0: كابو
1: كابو حميد الشعاري
0: بحب الاغنيه دي قوي

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحة اكبر.
0: انرجي 92.1، المزيكا المزيكا لعبتها.
4: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
5: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-768.
6: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد الحداشر للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
7: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

كوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك، يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتك.

0: رجعنا تاني فايش هاب انرجي.
1: انا وائل منصور
0: وانا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحة اكبر.
1: خلصت حلقتنا النهارده من عشب انرجي للاسف، لكن هنتقابل بكره في نفس الميعاد من الساعه 4 للساعه 6.
0: كنا معاكم وائل منصور
1: ومن عامر.
0: وائل ومنا فكره،
1: والفكره لا تموت حبيبي. وانت جنبي
0: بحب الاغنيه دي قوي
1: بجد. مش كده لعبتها
0: يا وائل؟ باي باي يا جماعه.

الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي موجودين هنا. اهلا وسهلا بكم, حلقة جديدة من سيبها دايرة. مين اوريدي سايبها دايرة من عيشة بانرجي؟ مين لسه فاتح دلوقتي حالا؟ رايحين فين وجايين منين؟ كلها معلومات احب اعرفها, بس الاهم كمان عايزين تسمعوا ايه ونظبط البلاي ليست كده مع بعضينا عشان نلعب بالمزيكا. اكتبوا اساميكم في المسجز, وعندي لعبة وعندنا اخبار وعندنا حركات, ففوقوا معايا كده وادوني انرجي, اديكوا انرجي. ونبتدي بشرنوبي والويلي

برضو ايه الويلي كده بيدي شويه انرجي لطاف كده ايه نعرف نبتدي بيهم. وعايزه اقول لكل الناس انه خلاص اوفيشلي كل سنه وانتم طيبين, كمان يومين هنبتدي في فصل الخريف, الفصل اللطيف اللي بيلخبط ده اللي نحس ان احنا في الشتاء بس احنا مش في الشتاء. وطبعا الخريف مستمر معانا لغايه اخر السنه يعني, بس كده كده في توقع ان اكيد الذروه بتاعت الحراره دي اللي كانت موجوده الاسبوع اللي فات ابتدت تقل. اوقات في توقع لاوقات وايام هيبقى فيها درجات الحراره بتعلى, لسه احنا لسه في المعدلات بتاعت ان هي في فترات هتعلى فيها, فرص الامطار هتزيد تدريجيا مع تقدم فصل الخريف. بس بالنسبه للهدوم الخريفيه فمنار غانم قالت ان الاحساس بالبروده بالليل بيبدا بيظهر بشكل اوضح في منتصف اكتوبر, وساعتها ممكن الناس تبدا تلبس هدوم خريفيه وتاخد معاها جاكيت وهي خارجه, خصوصا في المدن الجديده والاماكن المفتوحه. واكدت كمان ان لسه بدري على التنبؤ بشكل الشتاء الجاي, لكن المؤشرات الحاليه الخاصه بالخريف بتقول ان احتمال يعني تسجيل درجات حراره وامطار اعلى من المعدلات الطبيعيه في بعض الفترات, مش زي ما احنا متعودين خلاص الدنيا بتبرد وخلاص بقى كده, لا في ups and downs لسه بتحصل. فتابعونا كده برضو هنقول لكم اكيد اول باول كده ايه اللي بيحصل. 92100 رقم الاس ام اس. ومين هنا عايز يسمع ايه قبل ما العب؟ ما انا مش هلعب غير لما اتاكد ان انتوا اتجمعتوا وموجودين, فتعالوا لي كده وقولوا لي احنا اهو, ونسمع بعد الخريف رشاد كومبال ونرجع تاني.

طيب عندي خبر لكل الناس اللي مركزة بقى، والشباب بالذات طبعا اللي حابين ان هم يعرفوا معلومات اكتر عن البيوت بتاعت صندوق الاسكان الاجتماعي، واقول لكم على الاوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية بنظام الايجار من صندوق الاسكان الاجتماعي. لو بتفكروا تحجزوا وحدة سكنية من الوحدات المطروحة بنظام الايجار من صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فالاوراق والمستندات المطلوبة للتقديم هي: اول حاجه لازم تملوا وتوقعوا استماره حجز الوحده السكنيه والاقرار الموجودين في كراسه الشروط ويكونوا مكتوبين بخط واضح، وبعد كده ترفقهم ضمن المستندات اللي ترفعها على منصه مصر الرقميه وقت التقديم على حجز الوحده. تاني حاجه لازم ترفقوا ايصال مبلغ التامين بالاضافه لباقي المستندات المطلوبه، وتكون المستندات دي بصيغه PDF وبحد اقصى 2 ميجا بايت وبيتم تحميلها في ملف واحد. ثالث حاجة مطلوب صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية طبعا للمتقدم وكمان للزوج أو الزوجة لو موجود. رابع حاجة لازم تقدموا شهادة تثبت صافي الدخل السنوي أو الشهري للمتقدم اللي هو صاحب الطلب أو للزوج أو الزوجة لو الزوجة بتشتغل، والشهادة لازم تكون مختومة موقعة ومؤرخة من جهة العمل ويكون مكتوب فيها عنوان جهة العمل بالتفصيل وقت الإعلان، وكمان لازم تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية اللي بيحصل عليها صاحب الطلب أو الأسرة لو موجودة. خمس حاجة لو في مصادر دخل إضافية لازم تقدم المستندات اللي بتثبتها زي العمل الإضافي أو الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي أو معاش استثنائي أو غيره، أو امتلاك سندات أو أسهم وودائع أو أوعية ادخارية أو حسابات توفير أي أوراق مالية بتجيب دخل إضافي، والمستندات دي لازم توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري لصاحب الطلب والأسرة أو الأسرة يعني الزوج أو الزوجة لو الزوجة بتشتغل أو الأولاد القصر، ولازم تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة. بالنسبة بقى للعاملين في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال مطلوب شهادة معتمدة من جهة العمل ويكون فيها كل البيانات الأساسية الخاصة بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وكمان لازم تكون مدة الخدمة في جهة العمل مش أقل من 6 شهور باعتبارها أقل فترة تأمينية. أما العاملين في الشركات وجهات القطاع الخاص مطلوب برضو شهادة معتمدة من جهة العمل فيها كل البيانات الأساسية الخاصة بصافي الدخل السنوي والشهري، ومدة الخدمة في جهة العمل لازم ما تقلش عن 6 شهور. لو الزوجة بقى أو الزوج من أصحاب المهن الحرة أو الأعمال الحرة أو الأنشطة التجارية والحرفية، فهنا بقى في شوية مستندات إضافية مطلوبة زي مستند بيثبت التسجيل في مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة، وده مستند بيصدر من مصلحة الضرائب المصرية وبيثبت إنك صاحب الطلب سجل بنفسه يعني في النظام الضريبي للمهنة اللي بيشتغل فيها. وتاني حاجة لازم تقدم شهادة من محاسب قانوني معتمد بتوضح صافي الدخل السنوي والشهري ويكون موضع فيها مهنة المتقدم، وثالثا صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، ورابعا لازم تكون مدة مزاولة العمل مش أقل من 12 شهر. بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات في شرط توافر العمل بالجهات الحكومية أو القطاع الخاص مطلوب صورة من مستند النفقة اللي بتحصل عليها المطلقة، وكمان إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي سواء كهرباء بقى أو غاز أو مية. وأخيرا في حالة الجواز لازم تقديم قسيمة جواز رسمية موثقة ويكون موضح فيها تاريخ الزواج. يعني باختصار قبل ما تبدأوا الإجراءات بتاعة الحجز مهم جدا تتأكدوا أن كل المستندات مطلوبة المطلوبة جاهزة يعني عندكم، ان الشهادات والمستندات اللي محتاجين ختمة او توقيع او اعتماد يعني حاجات او الشروط المطلوبة مستوفية وكده تتأكدوا منها وبعدين تعملوا ده. وجود لك جدا جدا جدا طبعا لأي حد بيفكر في هذه الفكرة، وربنا يا رب ايه يفتحها على الجميع.

نمشي على حلاوة الدور الأول وجمال الدور الأول. طبعا ده تراك للدور الأول, وبمناسبة الجزء اللذيذة اللي احنا فيها دي والتراك اللي جاي, عايز أقول لكم إن إدارة المتحف المصري الكبير يعني استقبلت أكتر من 6.5 مليون زائر خلال شهوره الأولى, فيكون بقى إيه في صدارة المتاحف الأكثر زيارة عالميا خلال 2026, وبحسب وثيقة خطة التنمية والاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي بتاع 2025-2026 الدنيا on fire. إدارة المتحف كانت سبق وأطلقت نسخة مطورة من منصة الحجز الإلكتروني عشان يسهلوا تجربة الزوار, بالإضافة لتطوير وتفعيل قاعات العرض التفاعلية المدعومة بتقنيات الهولوجرام اللي بتقدم مقتنيات الملك توت عنخ آمون بطريقة تفاعلية. مين مصرية؟ مصريين طبعا, حاسة ان الستة والنص دول فيه نص منهم مصريين والباقي أجانب. هل يا مصري منك له رحتوا شفتوا المتحف المصري الكبير ولا لسه؟ ابعتولي كده وقولولي كده وانكشوني كده على 92%. اما كريم مساء الفل عليك, بيقول مساء الفل على عينك يا زهره, كل المستندات دي عشان اسكان اجتماعي ولا كومباوند ولا ايه؟ اصل لو كل ده ودائع وشهادات واراضي هحتاج ليه الاسكان اجتماعي؟ هتحتاج والله, ما هي بقت كده اصلا يا كريم, هنعمل ايه بقى؟ يلا الحمد لله وربنا يكرم الجميع. 92% رقم الاس ام اس. قبل ما نطلع من الحته الجازي اللذيذه نسمع فتحي سلامه مع جمالات شيحه, واحنا بنحتفل كده ونقول جايه.

مساء الخير يا زهرة، انا بجد عايزاكي عايزه اشارككم في مشكله حياتي وعايزاكي تساعديني انتي ومستمعين برايكم. انا عندي 17 سنه وبابا وماما مطلقين، وده مأثر عليا باني بقالي 3 سنين ما بروحش المدرسه. حبيبتي دي سنه الاخيره واطلع من تعليم نهائي، ما بشتغلش، ماليش صحاب، كنت متفوقه جدا، جبت الثالثه على المدرسه، وبابا مش راضي يخليني احضر الامتحانات لاني رحت عشان عشت مع مامتي فترة، ومن قبل كده ما كانش راضي، قلت لمامتي أعيش معاها وهمتني وما خدتنيش واتصدمت منها. مشكلة كبيرة. أنا ممكن أكلمك إحنا كان في حاجة كبيرة، ما أعتقدش إن هي إيه تعدي كده بمسج يعني أقراها بس هنسمع أغنية. الأغنية دي طبعا إهداء ليك الأول أو ليكي، أنا مش عارفة كتبتش اسمها أو ما كتبش اسمها. هكلمك، عايز تطلع الهواء أوكي، مش عايز تفهمني الموضوع أكتر، وفي كل أهوال عايزه بس على امزي جدك من علي وقوله للناس كلها انه ساعات بنقوم الصبح قلبنا حزين عادي، بس نرجع نقول الدنيا تمام.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكه مضمونه؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجوده، الغلاف، وعدد الجرامات. لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات، وعلامه الدمغه واضحه. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهاده معتمده زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد ال11 للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أميرت بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: لسه مكملين معاكم 82 رقم الاس ام اس. مانو بيقول مساء الخير يا زهرة، انا هناك عند دكان شهد وامان ماهر بالورقة والقلم. ايه ده؟ حاضر. ليه كده؟ انا اقدر اكلمك بس مش عارفه انا اسمي. احنا كلمنا منا. يا منا
1: الو،
0: ازيك؟
1: حبيبتي
0: احنا غيرنا اسمها وقلنا ان احنا اتفقنا على منا عشان تتكلم براحتها. فعامله ايه يا منا واخبارك ايه؟
1: الحمد لله انا كويس.
0: عندك كام سنه دلوقتي يا منا؟
1: 16 و3 شهور و17.
0: يا روحي. اوكي، انت بقى المشكله دي، انت بعتي مسج بتقولي انت عندك المشكله دي، ممكن تحكيها لنا باستفاضه؟
1: حاضر، قادر احكيها لك. عايز تسمعي من اول خالص ولا
0: انت؟ من اول ما مشكلتك انت ابتدت.
1: حاضر. انا كنت يعني بابا وماما اتطلقوا، ده كان حوالي من 7 سنين.
0: حلو. مش حلو طبعا بس اوكي.
1: بابا طبعا كان هو ما كانش
0: فقر. عندك اخوات؟
1: عندي 6 اخوات.
0: 6 اخوات من اب والام؟ ما شاء الله. اوكي، يعني انتوا 7 من نفس الاب والام؟
1: لا 6 يعني.
0: انتوا 6 من نفس الاب والام واتطلقوا من 3 سنين؟
1: من 7.
0: من 7 سنين. انت الكبيره؟
1: لا انا الوسط.
0: اوكي ماشي.
1: هو بابا كان من زمان كان مهمل في تعليمنا، احنا ما كناش عايشين اصلا في مصر هنا، احنا كنا بره في السعوديه يعني كنا عايشين هناك. لما جه وقت عشان ننزل وكده نزلنا، فهو في التعليم مش مهتم خالص، ولا كان مهتم ان هو يودينا في السعوديه.
0: هو بيشتغل ايه؟
1: هو واخد بكالوريوس تجاره وبيشتغل محاسب.
0: يعني متعلم. اوكي.
1: فهو نزلنا هنا مصر وهو ما كانش عامل ولا شقه ولا اي حاجه في مصر، فكانت العيشة يعني على قدها. مامتي قعدت تقول هو يشتغل شغل كويس ويدخلنا مدارس، بس هو ما كانش في دماغه خالص ان هو يعمل اي حاجه. بعد كده جت ماما فتره كانت خلاص كانت عايزه تسيب البيت وتمشي وما ترجعش تاني، فبابا عشان يرجعها اضطر يوديها تاني المدرسة عشان خاطر تستنى وما تحصلش.
0: يعني مامتك قررت انها تمشي من البيت علشان المشكلة دي، ان هو مش عايز يدخلكوا يعني يصرف على دراستكوا.
1: ايوه
0: ده السبب. فهو رجعها بانها طب خلاص ههتم بالدراسة اهو. وبعدين؟
1: اشتغل شغل كويس. بعد كده بعد ما مامتي رجعت بابا ما كانش عايزها تشتغل، ما كانش عايزها يبقى لها تواصل بأي حد ولا كان احنا اي حاجه من دي خالص. كانت مامتي لوحدها، حتى اهلها ما كانوش بيجي يشوفونا عشان بابا بيجي يتخانق معاهم. بعد كده ماما خلاص لما جابت اخرها منه اتطلقت فعلا. وبعدها لما اتطلقوا كنت في ثانيه، لا كنت في ثالثه لما هم اتطلقوا. ففي نفس السنه اللي هم اتطلقوا فيها انا ذاكرت ونجحت وجيت الثالثه على المدرسه، ودي كانت حاجه مستحيله.
0: ثالثه اعدادي؟
1: لا كنت ثالثه ابتدائي في وقتها.
0: اوكي، ثالثه ابتدائي.
1: اتطلقوا مع ذلك ما بعتش في الدرجات ولا اي حاجه، جبت الثالثه على المدرسه. واختي جابت الاولى، كانت سنه 6 وقتها وجابت الاولى. واجتهدنا عشان نوري بابا ان التعليم ده حاجه مهمه بالنسبه لنا اللي احنا عايزينها. بعدها قعدنا يعني فتره كنا كويسين ودنا المدارس وكده، لحد ما جيت عند ثالثه اعدادي ومرضيش يوديني. وكذلك اخواتي لما جم عند ثالثه اعدادي مرضيش يوديني، لكن بعدها قعدهم سنة وودهم.
0: يعني اللي فوقيكي اخواتك الاكبر منك برضو ما كملوش تعليمهم بعد الاعدادية؟
1: لا هم اخدوا بقى قعدهم سنة من تالت اعدادي. بعد كده
0: ما خدوش حتى الاعدادية؟
1: لا اخدوها، هو قعدهم سنة وودهم السنة اللي بعدها.
0: اوكي.
1: لما عمتي قالت لي وودهم السنة اللي بعدها، هو راحوا ما كانش مهتم ان هو يوديهم دروس ولا اي حاجة، ذاكروا كده هم من نفسهم ودخلوا واخدوا ثانوي عام والحمد لله.
0: ربنا كرامه. ماشي، دول اخين ليكي؟
1: لا بنتين.
0: بنت اختين ليكي. اوكي، دول الكبار. ماشي.
1: وبعد كده لما اجيب الدور عليا عشان انا خلاص اروح بقى تالت اعدادي، قال لي لا انا مش هينفع نروح السنه دي، انا هوديك السنه الجايه. قلت خلاص لو هو هيقعد السنه دي وهروح السنه الجايه خلاص مش مشكله، بس هروح.
0: هو بيقول لكم كده؟ بيقول لكم مثلا انا متعذر ماديا فانا مش هعرف اصرف على السنه دي، تعالوا نخليها السنه الجايه، ولا بتبقى يعني ايه المبرر؟
1: لا هو ما عندوش اي مبرر، هو بيقول انا في مشاكل وضغط فمش هينفع اوديكم. فحين هو مادي، هو مادي ومعاه وبياخد وكل حاجه تمام يعني، وبيصرف الفلوس في حاجات بتهم هو في السجاير في اي حاجه يعني.
0: طب بيقول لكم ليه مش عايز يعلمكم؟
1: والله يا سهره والله العظيم انا ما عندي اي تفسير.
0: الحمد لله. ماشي كملي.
1: قعدت كده بعد ما خلصت السنة التانية الأولى عدت وما روحتش، والتانية كمان عدت وما روحتش، جيت خلاص يعني بعد سنتين لما سألت قالوا لي إن أنت كده خلاص دخلت ثانوي منازل. لما جيت بقى السنة دي كمان على سنة قالوا لهم خلاص أنا عايزة بقى خلاص، يعني قررت إن أنا بقى خلاص أعتمد على نفسي وما أعتمدش على بابا في أي حاجة تاني، خلاص اعتمدت على نفسي. قلت إن أنا كلمت مامتي، كان من سنتين من سنة كلمتها قلت لها ماما خلاص انا اتخنقت من اللي انا فيه ده، انا هاجي اعيش معاكي والورق والحاجه بتاعتي انا هظبطها بنفسي وهالي. قالت لي خلاص لو اخواتك كمان عايزين يجوا هاتيهم. اخواتي في اربعه من انا وثلاث اخوات ثلاث اخوات بنات ليا جم.
0: انتي مامتك سابت البيت وفضلتوا عايشين مع باباكو؟
1: قعدنا معاها 7 سنين ما كانش بيخلينا نكلمها ولا نشوفها ولا حتى نسلم عليها، وكان لما يتصل يقفل السكه في وشها
0: يا رب.
1: كده. بعد بقى ما دورت على رقمها وجبتها بعد ما كنا نسيناها اصلا، اختي الصغيره كانت عندها 2 سنين لما مامتي سابتها، اختي لغايه ما قبل ما نشوفها ما كانتش تعرف شكل مامتها عامل ازاي اصلا.
0: سنتين حبيبتي.
1: بعد كده بعد بقى ما رحنا عشنا مع مامتي كانت اتفقت مع عمي مع اهل بابا ان هم يساعدوها ماديا عشان تعرف تكمل بينا وتعيش. كل واحد فيهم قال ان هو مش عايز، تحية ان عيلة بابا يعني معاهم ومقتدرين وكويسين جدا. فهم بيقولوا خلاص احنا مش هنساعد في حاجة،
0: مش هيعرفوا يساعدوا ستة.
1: كنا أربعة، لا ما كناش ستة، 2 قعدوا مع بابا وأربعة هم وثلاث أربعة هم راحوا عند ماما.
0: أربعة ماشي عدد.
1: فبعد كده بعد ما رحنا هناك ممكن لقيت ان مفيش يعني مادية مش قادرة تساعدني، فخلاص قالت لنا ارجعوا تاني لباباكو.
0: رجعتوا لبابا؟
1: رجعنا لبابا، ما كانش حد فينا عايز يرجع. اخواتي التلاتة هما كانوا عايزين عشان كان اخواتهم وحشتهم يعني
0: وحشوهم،
1: ايوه فكانوا هما عايزين يرجعوا، انما انا كنت رافضة ان انا ارجع تاني، لان انا زهرة كنت بتعاني بس مع عماد بابا على طول في طريقته العصبية والهمج والنرفزة، حتى لو حد من اخواتي غلط في اي حاجه في البيت يجي انا يزعلي انا وكان انا اللي عملت السبب ده، وكان انا اللي غلطت الغلطه دي، يعني انا ما كنتش عملت لهم حاجه.
0: اشمعنى انتي مش ست؟
1: انا ما اعرفش والله، والله انا ما اعرفش.
0: هل انتي المتمرده اللي فيهم مثلا بتعرف تتكلم تاخد حقها شويه بتعبر حتى عن مشاكلها؟
1: عايز اقول لك الظاهر ان انا زمان لما كنت بقف ساكته وما ردش وما اتكلمش خالص قدام اسمع كل اللي بيقول من غير ما ارد من غير ما اتكلم ما عملوش اي حاجه كان بيزود الغضب علي اكتر. لما دلوقتي بعد ما رجعت عند مامتي واكتشفت حاجات كتير جدا كان قايلها لنا غلط، واكتشفت قد ايه كانت كان يقعد يقول ان مامتك وحشه ومامتك زي اي ام،
0: كان بيشوه يعني. بيشوه الصوره.
1: لما بقى رحنا ورجعنا خلاص بقيت شايفه ان الانسان اللي قدامي ده كذب عليا وضحك عليا وقال لي كلام كتير كان غلط، ومامتي كانت بتزعل كتير مننا بسبب ان احنا بنعملها وحش من غير ما هي عملت لها، يعني من غير ما تكون هي عملت لنا حاجة بسبب الكلام بتاعه كان بيزعلنا. فبعد كده بقى لما جيت هنا بقى أنا لما يسألني في حاجة وكده أرد ومبقاش خايفة، أنا مش قلة الأدب ومش بعلي صوتي ومش
0: بس بترد
1: ردي على قد السؤال. أنا كنت زمان بس كنت ما كنتش بتكلم، يقول أنت ساكتين ليه؟ بعد كده بقيت أنا أرد على قد السؤال هو بيسأله، لما بقيت أرد مبقاش يتنرفز مبقاش يتعصب مبقاش، حتى لو كان رد اخواتي يقولوا انت ردك ما بترديش وغادي ساكته ما بترديش بصراحه على الحاجه دي، ارد بصراحه بكل صراحه على كل اللي هو كان فاهمه لي، هو جايك ما يعمليش اي حاجه. لكن انا كنت زمان لما كنت بخاف وما ردش عليه ما عملوش ما ردش.
0: مفهوم بقيتي 16 سنه وعندك دماغ وعندك تمردات عايزه تعبري عن اللي مضايقك، مفهوم يا من. طب انت دلوقتي عايزه ترجعي تذاكري، عايزه ترجعي تخشي تالتة اعدادي صح؟
1: هاي
0: ايه بقى بيقولك ايه؟
1: لما جيت ادخل تالتة اعدادي بيقال انت سبت البيت ورحتي لمامتك فخلاص انت مالكيش تعليم تاني، وخلاص السنة دي كمان مش هتروحي خلاص، يعني بقى وقفي بدل ما كان سنتين مفيش سبب، لا السنة دي كمان مبقاش.
0: طب معلش بقى منها عشان نحاول نفهم المشكلة ونحلها معاكي كده، هو في ولاية تعليمية صح؟ يعني هو اللي لازم، انا عايزة افهم القصة دي، ليه هو اللي لازم يوديكي المدرسة مش مامتك؟ وما ينفعش انت تروحي لوحدك بعد 16 سنة برضو؟
1: لان مامتي هي اللي ما كانتش معانا وهو اللي واخد اللي كان يعني من زمان هو اللي بيوديني، هي ما لهاش صفة يعني هي متطلقة خلاص.
0: انا محتاجة راجع برضو الولاية التعليمية دي لحد سن كام؟ هل على طول لغاية ما تخلص المدرسة ولا ينفع؟ انت معاكي بطاقة دلوقتي صح؟
1: لا يا زهرة ما رضيش يطلع لي بطاقة.
0: طب الوضع عامل ازاي دلوقتي؟ انت دلوقتي انت خلاص حكيت لنا القصه ابتدت منين، احنا فين دلوقتي؟
1: الوضع دلوقتي ان انا جيت كلمت ماما قلت لها يا ماما قالت خلاص انا لو قعدت كمان السنه الترم تديني المدرسه انا ورق هيتسال ومش هقدر ارجع التعليم ده تاني. قالت لي خلاص كلمي مدير المدرسه بتاعك وشوفي تصرف خد ورقك ازاي وهاخد الكمادي تقعدي معايا وهكمل لك تعليمك.
0: ما ينفعش حتى المنازل، ما ينفعش تبقي منازل بتذاكري؟
1: لو كنت نازل بذكر هو كده كده مش موفر لنا نت، حتى الكتب مش جايبها، ما بيوديناش المدرسة، هناخد كتب منين ولا دروس ولا أي حاجة. فأنا قلت لمامتي خلاص يعني خلاص شوف المدير هيقول لك إيه و هاخد كمادي معايا. قلت لها حاضر يا ماما. فرحت كلمت المستر النهاردة وقلت لها يا مستر أنا دلوقتي يعني بقالي سنتين ما رحت. قال لي خلاص انت كده بقيتي سنه من هنا. قلت له وانا السنه دي كمان انا مش عارفه. قال لي انت لو قعدتي السنه دي كمان انت مالكيش تعليم تاني كده خلاص، انت خلاص الورق هيتشال ومالكيش انت ترجعي تاني. فانا اتضايقت جدا من الكلمه دي ان انا بيقول لي الكلام ده وانا ماليش ذنب في ان انا ما روحتش التعليم. قال لي انا كنت مفكرك بتشتغلي وعشان كده رميت التعليم، كنت مفكرك خلاص يعني التعليم مش فارق معاكوا. قلت له ده يا مستر انا كنت بروح، انا كنت عايزه اروح اجتهد بس ما كان ماما ما كانش سامح ان الفرصه دي خالص. وبعد ما كلمت المستر قال لي خلاص انا هصرف لك في الورق ووديك وقدمي
0: سلمت. المدرس اهو بيساعدك، قال لك هجيب لك الورق واظبط لك الدنيا صح؟ وانت دلوقتي طبعا حتى لو جاب لك الورق ما انتيش مسجله عشان تخشي تمتحني.
1: بالظبط كده. هو قال لي خلاص انا هروح اقدم لك الورق واصرف لك فيه مش مشكله، خلاص انا هعملها لك انا. ولو انت عايزه دروس وعايزه اي حاجه انا هخلي المدرسين يتعاملوا معاكي من غير اي حاجه، انا عايزه اساعدك، انا عايز لو انا هبقى سبب ان انت تتعلمي ما عنديش اي مشكله. قلت له خلاص يا مستر انا مش عايزه حاجه بس ان انت تقدمي في المدرسه دي عشان اقدر اروح.
0: فقالك مش هقدر اقدم، انا اقدر اساعدك تذاكري.
1: لا هو قال لي هوديك وكل حاجه. وقال لي خلاص شوفي المدرسه اللي هتروحي فيها امتى وقولي لي هودي لك الورق فيها. جدا من شويه كلمت مامتي قلت لها يا ماما انا خلاص قطعت المستر، وكنت جايه لها مبسوطه بقول لها يا ماما خلاص ماما انا المستر خلاص
0: صرفت وهكمل تعليم.
1: بالظبط. جيت لها تزعقني بتقول لي انت دلوقتي جيتي تروحي التعليم لازم ابوك هو اللي يعمل لك ولازم هو. قلت لها يا ماما خلاص هو دلوقتي مش محتاجين بابا في حاجه، هو خلاص المستر هيقدمني في المدرسه انا عايزاها. وكانت بتقول لي ان هي لو اخدتني اخواتي هيزعلوا. قلت لها خلاص لو هو ده خلاص تمام الانبوه هيوديهم المدرسه وهيبقوا ما خلاص مش عايزين يقعدوا معاكي انا بس بخدمه وهكمل معاكي معاكي. فانا خلاص حصل لها مشكله ان اخواتي كانوا عايزين يقعدوا معايا محدش فيهم عايز، وحصل لها مشكله ان انا اروح المدرسه خلاص بقى اقدر اروح زي ما انا عايزه واقدر اتحكم في الورق بنفسي. قلت لها خلاص يا ماما كده. قالت لي انا دلوقتي بقيت المشاكل عندي كتير وعندي مشكله ان انا هنقل من المدرسه من الشقه انا فيها وعندي مشكله في قضيه مش عارف ايه وعندي مشكله في قضيه مش عارف ايه فمري مش هقدر اخدك. قلت لها يا ماما انت ما قلتيش كان الاول انا مش هتخيني اقعد ادور وافكر هقلع المستر ان انا اعرف اروح المدرسه تاني يا ماما دي السنه الاخيره ماما ما ادهانيش خلاص هيتكتب على حياتي ان انا جاهله.
0: طب اهدي. لا يا حبيبتي اهدي. لا طالما عايزه تتعلمي طول الوقت مش تبقي جاهله ابدا، اهدي بس يا حول الله. طيب انا عندي بس عايزه عندي افهم المشكله دلوقتي. طبعا الولايه التعليميه في ايده، فالورق وكل مصيرك متحدد معاه على على عليه هو صح كده؟
1: أيوة.
0: مش مشكلة فلوس ومش مشكلة المذاكرة، حتى مدرس بتاعك عرض ان هو يساعدك.
1: أيوة.
0: فهي مشكلة ولاية تعليمية صح؟
1: حتى لا يا زهرة لما قلت لمامتي ان خلاص هو اللي هيقدمني المدرسة اللي هو عايزاها.
0: ما هو مفيش ده، ما هي مامتك بتقولك ما ينفعش الورق بتاعك مع باباكي، يعني هي برضو ممكن تبقى اتعصبت عليكي يا عيني بس من قهرتها مثلا او من زعلها انه لا ما هي مش سهلة كده مثلا.
1: هو الورق خلاص المستر قال لي الورق اترمى في الاداره خلاص، يعني احنا سلمنا المدرسه وبقى في الاداره والسنه الجايه خلاص يعني لو ثاني ما رحتش مش هيبقى في تعليم تاني ولا اقدر اقدم في اي وقت. فالورق دلوقتي خلاص ما بقاش في ايد بابا وبقى له 3 سنين اهو مش
0: طيب فيه. طيب
1: وبقى حقي ان انا اتصرف ورقي زي ما انا عايزه.
0: ده انت متاكده من المعلومه دي صح؟
1: ايوه متاكده منه.
0: بس انت مش لاقيه بقى السبورت من مامتك، يعني مش لاقيه مامتك تدعمك وتقول لك طب خلاص نروح نعمل ده.
1: بالظبط. حتى ما تعيش خدي مشوار وروحي المستر، المستر قال لي شوفي المدرسه اللي هتعرفي فين وانا هروح اخد الورق من الاداره واوديه لك ان هو بيشتغل في الاداره دي. قال لي خدي الورق، هاخد الورق من الاداره، الورق بتاعك من الاداره، واروح اقدمك في المدرسه اللي انت عايزاها.
0: هو يقدر يعمل كده فعلا يا مريم؟
1: هو يقدر يعمل كده، ان احنا في التعليم يعني بيعمل كتير العيال زي كده الحاجات دي.
0: انت مدرسه حكومه طبعا صح؟
1: المدرسه بتاعتي مدرسه حكومه.
0: ويقدر فعلا يعمل ده من غير ورق من غير موافقه باباك؟
1: كان منصرني جدا، قلت له انا عايز اتحرك في المدرسه بتاعتي لوحدي، ان بابا خلاص مش هيساعدني. قال لي خلاص انا هدعمك وهعمل لك اللي انت عايزه وهقدم لك الورق براحتك. لما خلاص قلت لمامتي خلاص الورق خلاص اقدر اقدمه، وشوفي المدرسه اللي هتبقى فين. قالت لي مش عارفه المدرسه اللي حوالينا. قلت لها خلاص انا هقدم هنا في المدرسه اللي جنبي، ونبقى نروح هي نص ساعه من هنا للمدرسه اللي جنبي دي، عشان هبقى قاعده معاها في منطقه ثانيه غير انا فيها.
0: انت عشان تروحي لازم تروحي لمامتك، ما ينفعش تروحي وانت قاعده مع باباكي.
1: لا بابا مش هيقدر يوديني. قال لي انت نازله رايحه فين؟ هو اصلا بيخليني اخرج في حته ولا الصحاب، حتى التليفون انا بكلمك منه ده ما كانش اصلا، مش هو اللي مديهولي، ولا كان عايز اصلا يبقى معايا تليفون اكلم بيه حد. في واحد ساعدني وهو اللي جابهولي، وانا ما كنتش عارفه اشتري، هو اللي اشتريهولي، ما اديت الحاجه عشان خاطر هو اللي يجيبهولي. وكتر خيره.
0: فانتي تصرفتي وعرفتي تظبطي ورقك وعرفتي تظبطي المدرس اللي هيذاكر لك، بس باباكي مش هيرضى يوديكي ومامتك مش راضيه تاخدك عشان تروحي، صح كده؟ طبعا انا مع انا انا انا حقيقي مهنجه جدا، بس عشان نبقى واضحين انا مش عارفه اقول لك المفروض نعمل ايه في حاجه زي دي، لان هي ليها علاقه ب يعني للاسف باهواء مامتك وباباكي. حتى ما فيش قانون اقدر يعني، ممكن اذاكر لك الحاله اكتر، وممكن طبعا الناس معانا، ولو حد عنده اي، لو اي محامي حتى، لو اي حد من الاداره التعليميه، لو اي حد فاهم اكتر في المشكله دي، يا ريت يا ريت يتواصل معانا. انا خدت نمرتك وبقول للناس هي ما اسمهاش منا، احنا مسمينها منا عشان تعرف تتكلم براحتها. انا عندي اسمها الحقيقي ومعايا نمرتك، وهحاول بجد، انا اوعدك ان انا هحاول افهم ايه حل المشكله دي، ويعني ووصل لك الحلول على قد ما اقدر.
1: انا فعلا يعني انا حاولت احل المشكله دي كتير، وحاولت بكل ما عندي، وانا واحده ما بقيت.
0: انا عارفه انا عارفه.
1: اخواتي الكبار، انا اخواتي الكبار يقف ان هم يتعلموا، خلاص بقى بالنسبه لهم عادي مش فارقه.
0: بس انت عايزه تحاربي وعايزه تتعلمي، وده حقك حبيبتي. اهم حاجه، بس اهم حاجه انت، انا ما اعرفش مين جاب لك الموبايل ومين بيساعدك، بس ارجوكي احنا في الاوقات دي في ناس بتبقى عايزه تساعدنا بجد، وفي ناس بتخش تستغل مشاكلنا وضعفنا. فيعني كل اللي بتمناه من كل قلبي، غير مشكله التعليم اللي هنحلها، ان انت يعني ما تامنيش لاي حد برضو انت ما تعرفيهوش. يعني
1: بس فعلا كانك حلينا، اللي جاب لي التليفون ده كان واحد كنت اعرفه، قلت له

0: ولو حد بيسمعنا ويقدر يتدخل او يقول رايه رايي بس مش رايي بس اجتماعي او يعني بس ان هو يبقى خلاص الموضوع باين وواضح وعارفين احنا متضايقين من ايه. لكن لو اي حد عنده حل حقيقي او حل قانوني او راي او عارف حد اتحط في موقف زي ده قبل كده, بنت بتحاول انها تكمل تعليمها والدها مش راضي خليها تكمل تعليمها, مامتها بسبب الظروف مخليها بعيدة عنها مش قادرة تتحمل مسؤوليتها لوحدها وتاخدها, فنعمل ايه؟ لان دي اخر سنة وبعد السنة دي البنت مش هيبقى ليها اوراق في المدرسة بتاعتها للأسف, وهتتحرم ومش تاخد الاعدادية. اتمنى اي حد يكلمنا ويقول لنا رأيه وتابعينا, وانا معايا نمرتك لو حد قرر ان هو يعني عنده حل مباشر في الحالة دي, بس هقدر اوصلكم ببعض وهستأذنك قبلها. اوكي انا اللي بتشكر لك جدا وبتاسف لك يا بنتي جدا والله, انا اسفه قوي يعني
1: انا ايه
0: اسفه ان انت اصلا تعرضتي بتتعرضي لده انت واخواتك, وانه
1: كان الاول
0: زهره
1: الجواز الغلط دي المشكله.
0: صح, نصيبك يا بنتي وهتبقي اقوى ان شاء الله, ومحدش بيمر بظروف صعبه وما بقاش انسان قوي في الاخر, فان شاء الله خير يعني أتمنى أعرف أساعدك قوي والله, أتمنى جدا جدا. شكرا يا حبيبتي جدا, وخليكي معانا وإن شاء الله حد يوصل لنا إن شاء الله. شكرا يا حبيبتي, نو كومنت والله.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهرباء جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهرباء.

0: ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات شرايط ليد سبوت لايت داون لايت تيوب وبانل إليوس. ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

حب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1 المزيكا

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع، من 2 لـ 4 مساء على انرجي 92.1.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: طيب احنا بيجي لنا مكالمات ومسجات الحقيقه هقراها كلها. في منهم اللي بيقول بيبدي رايه اكيد هقراها, وفي اللي بيحاول يتواصل عشان يساعد. فانا يعني الحقيقه بحاول ان انا الم معلومات, صدقيني يا منى مش هسيبك. ولسه مكملين معاكم, و92 100 ده رقم الاس ام اس. هرجع اقرا بقيه المسجز بس اللي فيها اراء, وبشوف المسجز اللي هي فعلا حد ممكن يساعد بكلمه. فتعالوا نسمع نوران برا الصوره ونرجع
2: على انرجي برا الصوره.

كميه وجع رهيبه. ربنا يفك ازمتها ونلاقي حد يساعدها. ده عمرو الوكيل يا زهره. ان الحل ان البنت تتواصل مع خط نجده الطفل التابع للمركز القومي للامومه والطفوله الرقم 16 30، وهم هيساعدوها. ده اوبشن يا من لو سمعينا 16 30، وانا برضو بحاول اوصل لحد بعينه يساعدك، بس برضو يعني معايا كده ممكن تكلمي 16 30 زي ما كلمتي راديو، وان شاء الله ان شاء الله هنحاول يعني نوصل لحل. انا متأكد انكم هتحلوا المريم واخواتها مشكلتهم، يجعلوا في ميزان حسناتكم كلكم يا زوزو يا رب. والله لا يسامح ابوهم وامهم ويعملهم بعدله، او كلمي محامي. حاضر. مساء الخير يا زوزو، انا مش فاهم حاجة. اه ماشي، ده عمرو بعد كده فهم. في نقاط كتير في قصة وموضوع التليفون اللي اتكلمت عنه ورا حكاية، واحتمال اقرب لاكيد ان يكون سبب من اسباب. انا عبد الوهاب مش هينفع نسمع مشكلة بهذا الوجع بالتفاصيل دي كلها، والبنت محددة جدا مشكلتها مشكلة التعليم، ونجدج ونطلع مشكلة تانية. يعني مش هينفع والله، مش هينفع فاهم. أستاذ زهرة أعتقد أن عندي حل ليها، ولكن هو حل غير تقليدي شوية، يعني مش حل قانوني أو عن طريق معارف أو كده. بفضلك ابعتي البنت دي رسالة اللي عندها مشكلة في التعليم وباباها ومامتها رافضين يعلموها، وقولي لها تستغفر ربنا أو تصلي على سيدنا محمد أو مزيج منهم بس بعدد كبير. طب إيه الحل برضو؟ يعني حضرتك قلت أنا عندي حل وغير تقليدي، إيه هو الحل؟ حضرتك ما قلتش، ففهمني إيه الحل، ولو كده أكلمك على طول. يعني دكتور عمرو، أشكر دكتور عمرو جدا إن هو قال أرجو التواصل بخصوص مكالمة منا. هيكلمته، والراجل اشتغل في حاجات مشابهة، هو الطبيب، واداني رقم شخص مسؤول ممكن جدا ان انا ابقى بساعد منه من خلاله. فاللي عنده مساعدة حقيقية ابعتوا المسج وقولوا ايه المساعدة وايه الطريقة. لو انتوا لو حد محامي بيسمعنا عارف قانونا ممكن نعمل ايه بالزبط، لو حد في الادارة التعليمية بيسمعنا عارف بالزبط برضو ممكن نحل المشكلة ازاي، لو حد مركز الامومة والطفولة بيسمعنا لاي سبب بالصدفة يقول لنا او ينصحنا، احنا عايزين نصيحة وهنتوجه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نحاول نحل المشكلة باذن الله. انا حقيقي ما كانش عندي الكلام اللي هو بتاع معلش يا بنتي وطبطبي او الطبطب، يعني ما كنتش عارفه طبطب ومش هطبطب غير لما احاول احل المشكله. هي البنت واعيه جدا لمشكلتها، حكت المشكله بكل يعني بساطه وقالت المشكله فين. يا ريت ما نسيبش المشاكل ونقعد نجدج ونخش التطرق ونتطرق لحاجات تانية، ونسيب ده للمختصين لما يجوا يتكلموا معايا ويمسكوا الكيس بتاعتها. احنا هنا راديو، والبنت حاولت تتواصل مع الراديو منفذ وتقول مشكلتها، يمكن حد يبقى عنده حل. فاللي عنده حل يا ريت يقولوا، اللي ما عندوش يعني متفهمة مشاعركم.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش، بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: Déjà vu. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 ايميل sales@novo-eg.com.
4: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
5: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي

0: لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس و والله بحاول احل المشكله. مكالمات كتير جدا جايه بتحاول تحل مشكله منا, ودي في حد ذاتها يعني الواحد كان حقيقي الواحد كان حاسس ان هو مكتئب جدا بعد المكالمه, بس بكميه المشاعر بتاعه الناس وان هم بيحاولوا يساعدوا يعني تخلينا نحس ان الدنيا لسه بخير والله. في الجنان اللي احنا عايشين فيه ده خير, وان شاء الله ان شاء الله نوصل لحاجه.
1: راغب علامه على انرجي جنون

0: هلو يا زوزو، ممكن انا ليه نوران ابو طالب قبل ما اروح بسرعه؟ والله لسه سامعين حالا نوران ابو طالب بره الصوره، فمش هعرف اسمعها لك حالا يا محمد والله، بس اطلب اي حاجه تانية اسمعها لك. انا بطرح رايي يا زهره من اللي سمعته، ما اقصدش نهائي ان يكون عقبه، وربنا يا رب يكتب ليها الخير ويجعل في طريقها اولاد الحلال عبد الوهاب علي. انا ما قلتش عقبه، بس قلت يا ريت ما نحكمش برضو على حاجات، او نشغل بقى دماغنا في الدراما اللي هي مش باينه حتى او غير ظاهره، وخلينا نتكلم على اللي موجود ونحاول نساعد باللي موجود. يعني لحين ظهور بقى الناس المتخصصه يعرفوا اكتر الظروف اكتر. يعني استاذ زهره اعتقد ان عندي حل ليها، مزيج منهم بس بعدد كبير، يعني مش رقم الاخر 107 اللي ما كتبش الحل وقال بس ايه ندعي وكده. هندعي 92100 رقم الاس ام اس. لسه مكملين معاكم ولسه سايبنا دايره. مين لسه سايبه دايره؟ ابعتوا مسجاتكم. وزوزو ممكن نسمع حاجه الكايروكي؟ ممكن جدا طبعا، بس الاول نسمع حمو مرشدي وزه منتصر وعمرو مصطفى ونرجع تاني
1: على انرجي. عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزه منتصر، عشان بحبك.

0: جديد على انرجي. عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر. عشان بحبك. لسه مكملين معاكم، وكايروكي من اغاني المطلوبه جدا جدا. ماشي، تعالوا نسمع انا بكبر مثلا، ونرجع نكمل كلامنا تاني ونشوف مسجاتكم ونقراها تاني. الحلقه كانت رايحه في لعب وهزار وحته، سبحان الله. يلا بكره بقى. ارزاق.
1: في الايام الصعبه وانا شحط، بفتكر الايام الصعبه وانا عيل، وبقول عديتهم وانت قليل، مش هتعديهم دلوقتي. ولو الايام غير الايام، والدنيا غير الدنيا، انت كمان دلوقتي زمانك واحد تاني.

مفيش يستدعي اللازمة، والحزن الفاضي ملوش لازمة. بص لغيرك

مش مشكلة، كل الحلقة كله إيه وغيره عشان خاطر مريم وإخواتها الجدعان دول. يمكن ربنا يزوزه يكون جعلك سبب في فرحة السكر دي يا رب، يعني نبقى كلنا أسباب بس لحل المشكلة. مانو بيقول آه يا زهرة والله الحزن من غيرك ولا يسر، ربنا يخليك الله يكرمك. لا بس عايز أقولك الحلقة حلوة وكله بيحاول يساعد، وإحنا والله جوانا حاجات حلوة قوي يا زهر. الحمد لله يا عمر. أنا عايز أشكر جدا جدا جدا جدا جدا دكتور محمود رمزي، لأنه الحقيقة مهتم وبيساعد بقلب وبيتواصل مع مسؤولين آخرين، فبجد بشكره جدا جدا، ويا رب خير يا رب ويجعلنا فعلا سبب في حل هذه

0: الاغنيه بتاعت كايروكي دي جت على الجرح. فاهمه قصدك جدا جدا جدا والله، بتيجي على الجرح بقى لها كام سنه من قبل ما كايروكي غنوها. بحب القصيده دي جدا جدا وفاهمه قصدك، بس لا احنا هنفرفش، ده عيد ميلادك والله يا سليم، معرفش هتتم كام سنه بس انت عايز كذا اغاني يعني. فكل سنه وانت طيب، وتعالى نبسط كده ونقول نقعد عيد ميلاد مين؟ احمد سليم. احمد سليم
1: انا
0: عيد ميلاد احمد سليم
2: يا جماعه. لا النهارده مش عارف.

36 سنة سليم بيتم 36 سنة يا سيدي عقبال 66 و76 و86 كمان. ده الجوزن قرى بتاعتك دي فبصت على الآخر وانت طلبت أغاني مش أغنية لعيد ميلادك وديني هو حققت المراد شغلت لك أغنيتين ودي التالتة بما إنك بتحب بقى سلطان فأقول لك بقى إيه بالقوي بقى كل سنة وانت طيب خالص وعقبال سنين كتير حلوة يا سليم أحمد سليم.

0: نقول لسليم كل سنه وانت طيب يا سليم، وحلقه مميزه يا زهره، ونلتقي لاحقا باذن الله ان شاء الله يا مار بكره ان شاء الله على طول لو عشتوا كان ليا عمر. شكرا جدا ده سليم. لا شكرا على واجب يا راجل، كل سنه وانت طيب ودايما في احتفالات كده. حد عايز نختم بإليسا عينيا الاثنين؟ نطلع فاصل ونرجع نختم. طيب يلا بينا.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه اكبر.

0: راسل البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
0: انرجي 92.1.

بكده يبقى وصلنا لغايه نهايه حلقتنا النهارده، حلقه مليئه بالمفاجآت الحقيقه. اتمنى نعرف نحل اي مشكله بتعدي علينا يا رب، ونبقى سبب يعني ولو بسيط في ان احنا حتى نوصل الناس ببعض. وبكده بشكركم جدا جدا على هذه الحلقه، وعلى كل حد حاول يساعد منا المتصله اللي كانت في الساعه الاولى. واجيلكم بكره في نفس الميعاد من 6 ل 8 حلقه جديده نسيبها دايره، وكده كده سيبوها دايره. اما بالنسبه لعمرو الوكيل فكان عايز يختم بالقلب الطيب. ما عنديش القلب الطيب، بس عندي القلب الابيض، القلب الحنون. فممكن نسمعهم بعد اليسا، كده كده هسيبك معاهم واقول لكم خلصت الحلقه.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.
1: فاصل ما بنفصلش هتقلبني انا متحاولش لو هم سمك بسرية احنا هنا سمك القرش
0: تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 لـ 8 بالليل على انرجي 2

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟
2: جديد سان ليفو ومحمد عساف

0: لاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. البرنامج

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحة اكبر.

للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com. إنرجي.

فهذا أخف من هذا. بكون معاكم محمد طارق قضى 2-3-4 من 12 ل 2, والنهارده هنتكلم مع بعض في تفاصيل كتير, وتحديدا عن المواقف اللي بتعمل لك أزمة ومشاكل, مواقف لا تنسى بالنسبة لك كانت سبب في تأخير, سبب في حاجة زي ما حصل معايا النهارده, وده اللي هنتكلم فيه.

لسه معاكم في هذا خف من هذا، وخلونا نتكلم على المواقف اللي بتجيلك فجأة دي تبوظ لك الدنيا. أنا اتأخرت شويتين النهاردة، أنا رايح الشغل البطارية بتاعت العربية تك تقف، فتخليك إيه يا لهوي، طب والعمل إيه اللي حصل، هروح إزاي، أعمل إيه، موقف حصل لك كان سبب في تأخيرك عن حاجة مهمة، يبقى تقولي على 92.100.

بص يا ضه، هو مش حاجة يعني في مواصلات أو طريق عربية أو ولكن أنا ذات نفسي راحت عليا نومة كلي قبل ميتنج مهم، وده عمل لي مشكلة، والديل اللي كنت رايح أعمله باظ. بصراحة برضو النوم ساعات بيغلب الواحد، بصراحة ده نوم يعني لا.

ده الناس لما صدقت ما صدقت تلاقي حاجة تقول عليها مواقف حصلت لها كانت هتعطلها عن حاجات مهمة في حياتها كشغل أو ميتينجز أو أو أو أو طبعا موضوع العربيات والبطارية، عجلة العربية قضى عملتها معايا في أهم أيام حياتي يوم فرحي. ده موضوع هنا كبر بقى، موضوع هنا كبر رقم آخره 0-3. مرة روحت الهرم الفلوس ضاعت، قلت ازاي اروح، ركبت اتوبيس الى التحرير قلت للسواق فلوس ضاعت، دخلت مترو الانفاق ورا شخص العين شمس ولحد ما وصلت محمد محمود. طب يا باشا الحمد لله ان انت وصلت، يعني دي حاجه جميله. مره حصل لي موقف بقى بالنسبه للمواصلات والحاجات دي غريب جدا. انا عاده ما بنامش في مواصلات، يعني ما بنامش في عربيه ولا مواصلات، ولكن مرة ركبت كنت في مترو يعني ونازل من المترو عارف ان هركب الباص ده يروح البيت، يعني ده هيوصلني عند بيتي. ركبت الباص ده نزلت من غير ما هو الراجل بينده هرم هرم، فنزلت بالنسبة للهرم يعني نزلت ركبت ما خدتش بالي وعناية غفلت، انا غفلت وصحيت لقيت نفسي في حتة معرفهاش، وهنا كانت الصدمة. يعني انا عناية غفلت اقل من دقايق انا متأكد يعني، وصحيت لقيت نفسي في حتة معرفهاش، وبدأت أبص على رياكشنات الناس، لا هي دي نفس الناس اللي كانت راكبة معايا من الأول. طب الناس متضايقة؟ لأ الناس عادي ما فيش مشكلة، مش متضايقة مش متأثرة خالص، يعني الناس قاعدة مش قلقانة. وخاف أسأل إحنا فين نبقى شكلنا عبيط، وفضلت قاعد ربع ساعة تلت ساعة، طلع اللي أنا بدل مركب هرم عادي ركبت هرم دائري. فالراجل بقى لف رأس الرجاء الصالح لحد ما نزل للهرم، وده كان من أصعب الأوقات اللي عدت عليا في أي مواصلة. مين نام في مواصلة ولقى نفسه في حتة غريبة؟

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج

جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

لسه مكملين مع حضراتكم في اوضه اخف من اوضه. بص يا اوضه، انا فيما يخص النوم في المواصلات ده، مره واحده بس نمت وقمت مخضوض لحد ما ترجمت انا فين. مانو مساء الفل يا اوضه. مساء الفل يا مانو، وحشني يا عم. يا عم وحشني، فينك؟ مره يا اوضه خدت قرار اسافر الاقصر، بس بعد ساعتين من وصولي خدت قرار تاني وقضيت اهدى سنتين في اسوان. ايه ده؟ لا احكي لي، معلش الفضول هيقتلني بقى. ممكن تحكي لنا استاذ ماني مانو القرار اللي خدته خلى الموضوع جميل كده؟ محمد محمود، مره كنت جاي انا والاسره من السفر وكان معايا شنط، ونمنا بعد الوصول لقينا الشنط اتبدلت، لقينا فيها وحديد قش وحديد. ايه ده؟ ايه ده؟ الشنط اتبدلت، حد سرقها يعني، ولا اتبدلت مع حد غلط ولحقتوها؟ الحقني الحقني، فهمني يا استاذ محمد عشان اتخض. فاكر لما اتقابلنا انا وانت وصبري في معرض الكتاب؟ قلت تفتكر شكلي؟ افتكر يا ابو حميد، انا وصبري زكي مره قابلنا كل حبايبنا هنا في انرجي في معرض الكتاب، وفاكر طبعا. فاكرك يا ابو حميد، وانت من الناس المميزه اللي محدش ينساهم. مانو قول لي ايه القرار اللي خدته، وانت يا ابو حميد قول لي والنبي لقيتوا شنطكم ولا ايه اللي حصل؟ ما تسيبنيش كده اسرح في خيالي.

يعني انا كنت قاعد مستني الرسائل عشان اكمل بقيه القصص. محمد محمود قال لي جابوا الشنط شكل بتاعتنا بالظبط فاتلخبطت. يعني انتوا بقى في الاخر رحتوا وصلتوا يعني جبتوا الشنط بتاعتكم ولا لا؟ يعني رحتوا جبتوا بقى الموضوع ولا خلاص؟ يعني خلاص ولا شنطكم ضاعت والدنيا باظت يا محمد؟ معلش يعني ريحني. يعني الناس جابت شنط زي بتاعتكم والدنيا اتلخبطت. انت بتقول كان نفس شنطنا بالظبط وفي اخر الرساله دي معنى كده ان انتوا شنطكم ضاعت ولا عرفتوا توصل لهم مره تانية؟ بيقول لي مش هنشوف لك اعلان قريب معاك وانت شكلك مقبول. يعني اروح انا اعمل اعلان يا باشا؟ ربنا يبارك لك. بص معانا زميلنا علي بيضحك اهو في الاستوديو، راجل وعايز يكتشفني، عايز نطلع اعمل اعلانات وامثل وبتاع. حاضر يا استاذ محمد، حاضر هطلع اعمل اعلانات وامثل. مانو حسيت هعرف اعيش في اسوان احسن، بس راح عايش في اسوان وانت بتقول قضيت احسن سنتين. طب ليه احسن سنتين في اسوان وايه اللي يفرق اسوان يا مانو عن اي مكان تاني؟ يعني لو انت بقى دلوقتي هتشرح لنا وتوصف لنا ايه اللي يميز اسوان عن اي مكان تاني انت عشت فيه او كنت موجود فيه. وهنا نروح لموضوعنا التاني، ومانو بدأ لنا كده الكلام في الموضوع ده، فكرة مكان رحته وبقيت نفسك تعيش فيه طول حياتك. المكان اللي انت سافرته او رحته زيارة وحسيت ان انت لا انا عايز اعيش هنا، انا المكان ده ما ينفعش اجي زيارة وامشي، انا المكان ده بتاعي شبهي، عايز افضل عايش في المكان ده. بعتولنا على 92 100. وانت مانو قول لي ايه اللي مميز اسوان عن اي مكان تاني عشان تختار تقعد هناك المدة دي كلها.

لسه مكملين معاكم في قضاء اخف من قضاء. ومحمود بيقول لي قضاء انا في يوم من الايام نمت في مواصله ولكن قمت ما حسيتش ان في مشكله. لا انت بتتكلم عن الموضوع الاولاني. طب الموضوع التاني اللي بقول ايه المكان اللي انتوا سافرتوه او رحتوا زرتوه قلت لا احنا لازم نعيش المكان ده واستريحته جدا. كنت بسال مانو اللي هو بيقول راح عاش في اسوان وده احسن قرار حصل. ليه ده احسن قرار حصل؟ هل عندهم نسبه كبيره من الزمن كده ان انت كنت عايز هدوء فاستمتعت بالحاجتين دول؟ عندهم نسبة كبيرة من زمان. يعني ايه عندهم نسبة كبيرة من زمان؟ انا قريت الرسالة صح في حاجة غلط؟ ممكن ماما فهمني اكتر. يعني ايه عندهم نسبة كبيرة من زمان؟ انطباع زمان يعني اسلوب زمان الجو مود زمان. ومحمد محمود بيطمنه بان انا كنت حاطط الشنط في مكان اعرفه شفت الناس بتاخد الشنط في مكان الشنط بتاعتنا وحاولنا نجيبهم. ماشي. ونبقى محمد رمضان بتحلو يا قضاء ممكن تشغلها لي من عينيا الاثنين. حاضر يا استاذ. انا يا قضاء مكان سافرته كنت عايز اعيش هناك كنت في السعوديه. طبعا السعوديه من الدول الجميله.

الجارية أم دينار اتدارت هربت ولا عادت تبان. الجارية أم دينار اتدارت هربت ولا عادت تبان. وبقى السلطان يسهر ليله هي عينيها العسل تنام. الجارية أم دينار اتدارت هربت ولا عادت تبان.

لسه مكملين مع بعض، ومانو بيقول لي اقدر ممكن اسمع حماده هلال من عينيا. اجمل مكان في مصر كان نفسي اعيش فيه سيوه وسط الصحراء، يعني كنت ابقى مبسوط جدا. ده سولي وحشني. طب لو قلنا لك تحب تاخد مين معاك سيوه يا سولي، تختار مين؟

0: تسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

لسه مكملين مع بعضينا، واكيد مراتي قضى وبنتي. بمناسبه انا اتعرفت على مراتي في هايكنج على الجبل في سيوه. اوبا اوبا، ده انت المكان ده بتحبه لحاجات معينه. والله يا سولي انت وحشنا، وسلامي ليك ولكل الاسره، وقول لي شغال لك ايه النهارده. وانا بيقول لي هذا، بص احنا اتكلمنا على اسوان والاماكن الجميله، فما ينفعش نتكلم على اسوان وما نسمعش احمد مني. يعني عندك حق، عندك حق، وتفضل يا باشا، ربك ولا علم.

بعد الاغنيه اللي فاتت من الخال المنيب نخش في يعني في اسئله كتير. طب نشغل ايه بقى يا بعد المود الحلو ده نشغل ايه؟ نروح بقى للطنبوره. يا للي مانو بيقول لي يا عضا تسلم على الحلقه الحلوه دي. يا باشا تسلم انت، تسلم انت على اختيار الحلو للاغنيه.

Energy 92.1 المزيكا. لعبتها.

0: اسمه صبري واللي يصبر يمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

0: ارسل البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

للأسف وقتي خلص مع حضراتكم النهاردة. أنا بشكركم جدا جدا أنكم استمتعتوا معانا وأنا استمتعت بيكم والناس اللي كانت بتبعت لنا وتسمعنا. أشوفكم بكرة في نفس الميعاد. صباح على خير.